0: العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إنه وبناء على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى إيقاظ التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك. في أخبار كرة القدم المغربية، تغلب اتحاد تورغا على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب المدينة بالرباط برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إنمي للقسم الأول لكرة القدم، في حين سحق نادي المكناسي مستضيفه الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لهدفين، كما فجر فريق وداد مارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الجزء بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: سبورت ميوزيك ميديا دي جي توفيق.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم في موعد جديد برنامجكم سبوتلايت. هناك أصوات لا تحتاج إلى كثير من التعريف، يكفي أننا نسمع لها حتى تنشعروا أن وراءها واحد الحكاية، وراء هذه الحكاية كاينة واحد التجربة، وراء التجربة فنانة لتتبحث عن مكانها الخاص وسط زحام الأصوات. ضيفنا اليوم فنانة شابة اللي اختارت تدخل الساحة المغربية بصوتها، بحضورها، بأسلوبها الخاص. فنانة اللي ما زالت تترسم ملامح التجربة ديالها بين ما تحمله من تأثيرات وما تريد أن تصنعه بنفسها. هل الفن بالنسبة إليها مجرد أغنية تسمع أو موقف، هوية ولا ذاكرة؟ كيف تنظر إلى الساحة الغنائية المغربية اليوم، وأين ترى نفسها وسط هذا الجيل الجديد؟ هل تبحث على النجاح الجماهيري

0: حيت لي مواضيع فريمون اللي دويت عليهم كاع الناس دوزوهم، وكنظن اللي سمع عليهم غادي يحس غيلقى راسو في هذوك الاغاني. سكيفي نخليكم تسمعوهم والناس يجيو
1: اكيد المواضيع يعني واش الحب لا ترايزون شنو المواضيع اللي طرقتي ليها والناس اللي مازال ما سمعوا الالبوم اللي نبغي نذكر نزل البارح في لي بلاتفورم
0: اكزاكتومون كاينين كاع في جميع كاع الستريمينغ بلاتفورمز غيلقاوه في يوتيوب سبوتيفاي أبل ميوزيك فريمون في كاع ستريمينغ بلاتفورمز.
1: نعم نرجعوا للايه تفضلي.
0: اوكي الوغ المواضيع اللي هضرت عليهم هما مواضيع بحال دابا ديال الحب، موضوع ديال العلاقه زوينه كاين، وكاين موضوع ديال العلاقه اللي كانت ماشي زوينه ماشي سكسيسفول. دويت على واحد نقدر كاع نقول لو تيتغ ديالها، واحد لا شانسون سميتها بوتيت موا، اللي هي واحد لو ديالوغ ما بين النسخه ديالي انفون افيك نسخه ديالي ادولت. كاينه علاش اللي هي اللي واحد الاغنيه على واحد لا ريلاسيون اللي ما كانش ناجحه
1: غادي نسمعوا لها بعد قليل علاش.
0: وكاينه وجوج اغاني اللي بقاو هما واحد الاغاني اللي كنوصف بهم كيفاش بعض المرات كندوزو ما كتكونش عندنا الثقه في النفس وكيفاش اكزاكتومون كنبنيوها وكيفاش كنوليو كنثقوا في راسنا وصافا اللي كتدوي على الامل هي كلها فول اوف هوب.
1: علاش خليتي الاسم كامل ما درتيش شي سميه انت سميتك ملكة كريم الدين ما اختاريتيش شي حاجه اللي تمشي مع الستايل ديالك؟
0: كنظن كاينين بزاف ديال لي زارتيست اللي يقدروا يكون سميتهم ملك باغ اكزومبل، سو داكشي علاش حاولت نخلي ملك كريم الدين. وكنظن ما خديتش شي سميه اخرى اللي هي بلوز ارتستيك، حيتاش ملك كريم الدين از مي انا هي ملك كريم الدين، ومي اللي في الاغاني ديالي كندوي على التجارب ديالي الشخصيه، سو كنظن نبقى بسميتي.
1: نعم.
0: من الاحسن.
1: نعم انت اللي تكتبي الكلمات واللحن حتى هو تدخلي فيه حتى هو؟
0: يا انا اللي كندير اللحن.
1: انت تدري اللحن. انت فنانه عصاميه قريتي ان بو في الكونسيرفاتوار ولا
0: لا؟ لا ما قريتش فريمون ما قريت حتى شي حاجه على الموسيقى، غير تعلمت بوحدي، تعلمت حتى لا برودكسيون. عندي هوم ستوديو في الدار فين كنسجل اي تو، ولكن فريمون غير بلانتويسيون وبلا براتيك، كلشي على لا براتيك.
1: لقيتي الدعم من العائله؟
0: بابا الله يرحمه كان كيدعمني بزاف، كان كيبغيني نغني بزاف، حتى هو كان كيغني، كانت عنده اون تري تري بيل فوا. ماما حتى هي مي دوكو زعما فاش بابا زعما بابا الله يرحمه فاش بديت انا في الاغاني جي سورتي حبيبي كنت تمنيت يكون معايا بابا باش يشوفني. ما كانش. سكيفي انا متاكده كون كان معايا دابا كان غيكون فيري فيري براود اوف مي.
1: انت تدير الفن خضره فوق الطعام كما تنقولوا، لان انت عندك الخدمه ديالك اللي تخدميها، ولكن الفن يعني واش تظني شي نهار غادي تضحي بالعمل ديالك وتفرغي الفن امالك؟
0: وي وي ابسولومون، حيت هاد القضيه ديال الفن كنت دايره فريمون زعما الفن غير واحد شي حاجه اوبسيونيل، كان شحال هادي مي دوران لي 3 زاني الاخرين جي ديسيدي كو انا دابا كنخدم غير باش تو سبورت ماي سيلف، ولكن راه لا بريوريتي ولا فيزيون كامله كتكون غاده في لاغ.
1: نقدروا نعيشوا بالفن؟
0: نقدروا نعيشوا بالفن يس نقدروا نعيشوا بالفن.
1: انت شنو تتفضلي تكوني في ستوديو تكوني في ستيج تكوني شنو
0: انا نقدر نقول لك كنفضل نكون فيهم بجوج، حيت كل سيرين كل بلاصه عندها واحد الاحساس ديالها وعندها واحد لو شارم ديالها. في ستوديو كتعطي الاحاسيس كتعطي كتكون فولنيرابل، حيت تما فين كتحل القلب ديالك وكتدوي على داكشي اللي ضارك ولا كدوي على داكشي اللي مريتي به، وفي لا سينيغان كتواجه به البوبليك وكتقول لهم ها انا شكون وها شنو درت وسمعوا لي. وحتى هي فيها صراحه لو كوتي فولنيرابل، حيت كتبين لهم لايف ديك الساعه كتبين الناس لايف.
1: نعم شنو هي لا استراتيجي اللي خدامه عليها انت الان يعني

0: علاش ومرحبا بكم مجددا جديد ملاك كريم الدين. يعني لو بيبي ديالك اللي خدمت عليه 6 شهور 7 شهور نزل البالح، شنو مال الارتسامات؟ شنو تتسنى انت رده فعل؟ وشنو هي الاغنيه اللي تظني انها غادا تضرب؟
1: عرفتي هذا السؤال ما بزاف المرات كنفكر فيه، مي بعد مرات فريمون شي اغنيه كتضربني ما كتكونش ضارب لي على
0: الحساب. اكيد
1: انا خدمت عليهم فريمون كلهم، عطيتهم نفس الانتنسيتي ديال الفيلين ولا نفس الاوثنتيسيتي، سو ما عرفتش اكزاكتومون شنو اللي غضرب. مي انا شنو اللي بغيت؟ بغيت الناس الى سمعوه يلقاو فيه راسهم، هذا هو زعما لا بريوريتي عندي، هو الناس اللي سمعوا الاغنيات يحسوا بلك احساس ويلقاو فيهم راسهم. And that's pretty much it. الى كانوا النمبرز مزيان، ما كانوش it's okay. That's how it is.
0: هذا الالبوم لمن درتيه؟
1: هو درتو

0: ما كيخلانيش.
1: الوغ الالبوم نزل البارح. واش تخافي بانه ينجح الالبوم نقولوا تجاريا يعني من ناحيه ستريمين ونسمعوا الموسيقى وكذا، ولا ينجح فنيا بالنسبه لك؟
0: انا بالنسبه ليا الا كانوا بجوج راه احسن حاجه، مي الا ما نجحش زعما بيزنس وايز زعما تجاريا ماشي مشكل، ولكن كما قلت الا لقاو الناس فيه فيهم راسهم وتكونيكتا مع واحد لا ترونش ديال الناس، راه هذيك هي هذا هو المغزى وهذا هو المضمون. حيتاش لو ميساج اللي من وراء الاو بي هو اللي بغيت الناس يسمعوه ونوصلوا ليهم، والناس سورتو لي زادوليسون اللي كيدوزوا من هذوك التجارب الا سمعوه بغيتهم يحسوا بان راه كاين شي واحد معاهم اللي تا هو داز من نفس التجربه، راه دي ار نار الون.
1: اكيد لكن الاحساس وفيه الصدق راه غتقيسيني وغتوصلي ليا داكشي اللي بغيتي انت توصليه للمستمع.

0: جديدة في مسيرتك ولا خلاصة اللي كنتي تتعيشيه سابقا؟
1: لا، خلاصة اللي كنت كنعيش سابقا، هادو بزاف ديال الخلاصات ديال لونفونس، ديال لادوليسونس، وديال لاج ادولت.
0: شنو تمني لهذا الألبوم فراغمون؟
1: كنتمنى ليه التوفيق يسمعوه الناس، وكنتمنى الناس سورتو لي زادوليسون و اللي كيمروا من هاد التجارب اللي غنسمعوا يعاونهم بشي طريقة.
0: آخر كلمة لي فان ديالك، الكاميرا مقابلة معاك، شنو بغيت تقولي لي فان ديالك، الناس اللي ساندوك، الناس اللي تاقوا فيك، والناس كاع اللي ما تاقوش فيك منين نزلتي الاو بي البارح اللي سميتيه فراغمون، شنو تقولي لهم؟ كلمة ليك هي باش غنختم هذا اللقاء. وأنا كنت سعيد أنني استضفتك اليوم في حلقة سبوت لايت، وصلت عليك أنت الضوء لأنك تستحقي أننا نعرفوا شكون هي هاد ما وراء هاد الفنانة. تكلمنا على البداية عن الطموح، عن اختياراتك الفنية، عن الموسيقى المغربية، عن المرأة والفنانة والإنسانة التي تقف وراء هاد الصوت. آخر كلمة لي فان ديالك.
1: الوغ اخر كلمه اللي فان ديالي، شكرا بزاف حيت تقتو بيا، مازال غادي نعطيك اكثر.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte. L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: Huna, Ar-Riyada, بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport,
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من كاتب وكتاب عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الدكتور مصطفى الجوهري الكاتب والباحث في الثقافة المغربية والذي صدرت له العديد من المؤلفات وأيضا الدراسات والتحقيقات تهم الثقافة المغربية وتحديدا الثقافة في العاصمة الرباط. دكتور مصطفى الجوهري أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
3: وأنا أسعد شكرا للأخت اعتماد التي سبق لي أن عرفتها مرارا في مناسبات ثقافية كثيرة.
2: أهلا بك أستاذ مصطفى، وهذه الحلقة سنخصصها للحديث عن الثقافة المغربية باعتبارك أحد الباحثين الذين كرسوا وقتهم وأيضا جهدهم للاشتغال عليها، الثقافة المغربية بشكل عام والثقافة الرباطية بشكل خاص. أستاذ مصطفى، أولا كيف جاء هذا الاختيار؟

0: أن الحياة الثقافية التي تشكل أفقاً وأبعاداً وتجليات متباينة ظاهرة متميزة بمدينة الرباط. لماذا؟ أولاً لأن هذا العبق الثقافي يضرب أبعاده في التاريخ، ولكن يستقل بالنسبة لمدينة الرباط. مدينة الرباط التي تجددت ألقابها، فهي مدينة الثقافة المغربية، مدينة الثقافة الإفريقية، مدينة الكتاب،
1: مدينة الأنوار،
0: مدينة المدينة الخضراء عن طريق ثقافة البيئة وما إلى ذلك.
1: وصفتها في الكتاب أيضا بحاملة مشعل ازدهار الثقافة المغربية.
0: صحيح أنها بالفعل حملت هذه الخاصية، ليس فقط بعد الاستقلال، بل عن تأسيس الثقافة الجامعية أو الثقافة الأكاديمية، ولكن منذ زمنين بعيد. لماذا؟ لأن الثقافة في مدينة الرباط لها خصوصيتها. أولا لاستقلالها عن مدينة فاس، فعلماء الرباط كانوا ينافسون علماء فاس، ليس بالشكل الذي نشهده حين كانت مثلا تطوان أو غيرها أو مكناس تابعة لجامعة القرويين، بينما بعض علماء مدينة الرباط الذين لا شكلوا بالفعل بعدا تكوينيا مستقلا عن ثقافة وارتباطها بمدينة فاس. لذلك تواجد مجموعة من العلماء، بدءا بمثلا حين لابد أن نذكر مجموعة من الأعلام، من بينها مثلا أبو إبراهيم أبو إسحاق التاديلي. هذا من كبار العلماء الذين يعرفون شرقا وغربا، يعرف في آسيا في أوروبا نظرا لمكانته العلمية، فهو موسوعة بالفعل ثقافية كبيرة، بالرغم من أنها لم تحظى بالدرس المطلوب باستثناء ما كتبه عبد الله الجراري. ثم أيضا يأتي أيضا سيد المدني بالحسني في علم الحديث من الذين جاءوا بعده. طبعا القائمة طويلة لن

0: خاصه. لذلك حظيت ايضا مدينه الرباط بلقب اخر يضاف هذه السنه سنه 26 و2000 انها اطلق عليها مدينه عالميه للكتاب انطلاقا من هذا الرحيق الذي امتد إلى اليوم.
1: نعم، منذ سنوات. وفي الرباط أيضا أستاذ مصطفى الجوهري تنعقد المجالس العلمية وكذلك الأندية الأدبية، من المجالس السلطانية إلى مجالس الزوايا إلى الأندية النادي الجراري، وأنت محافظه أيضا. نادي المختار السوسي عندما استقر في الرباط لفترة وغيرها.
0: طبعا هذه ظاهرة أخرى ارتبطت بالفعل إشعاع الثقافي لمدينة الرباط. هناك أول المجالس العلمية هي مجالس المساجد والحلقات المسجدية التي كانت توزع أو تتوزع على مختلف مساجد مدينة الرباط. هي فيها حلقات، فيها أشخاص علماء استقلوا بها وعرفوا من خلالها. المجالس السلطانية منذ المولى سليمان، منذ الحسن الأول، منذ

0: نقطة. يعتبر أو تعتبر مدينة الرباط مدينة فنية بامتياز في مختلف تجلياتها وفضاءاتها وأيضا خصوصيتها، سواء الفنون التشكيلية أو الفنون الموسيقى وهي متعددة وكثيرة، أو ما يتعلق، سأختصر دون أن أطيل لأعود إلى المسرح.
1: نعم.
0: المسرح طبعا انطلق في عشرينيات القرن الماضي، وإن كان الحديث عن المسرح بمفهومه التقليدي انطلق قبل عشرينيات هذا القرن، يعني لابد أن نميز بين بعض الثقافة المسرحية المرتبطة بأساسا بالعادات والتقاليد، أو مسرح الحلقة كما كان معروفا، أو مدينة الرباط عرفت بمسرح مستقل. أولا هو مسرح سيد الكتفي، وهو

0: الجراري،
1: نعم،
0: وكتاب آخر لا أريد أن أكشف عن اسمه، طلب مني أحد الأصدقاء أن أصححه وأن نعم. أراجعه.
1: أعطاك الله الصحة وشكرا على حضورك معنا اليوم الدكتور مصطفى الجوهري، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر لك أخت اعتماد، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وإلى لقاء آخر
1: إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا.

اختلست وزورت وقتلت عشيقها بدس مضادات الاكتئاب في طعامه وشرابه، ثم حاولت تجنيد ابنتها القاصر لقتل زوجها السابق بنفس الطريقة. وبعد 7 سنوات من التحقيقات والمحاكمات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقسم ب30 سنة نافذة، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدى 22 سنة.

ولدت جميلة بالقاسم في أحد دواوير الشمال الأوسط بالمغرب عام 1960. لا نعرف شيئا عن طفولتها ولا كيف حطت الرحال في فرنسا. كل ما نعلمه هو أنها وصلت إلى فرنسا عام 1983، كانت حينها في 23 من العمر، واستقرت في مدينة بوغومبغيس التي تبعد بنحو 80 كيلومترا عن مدينة ليون.

مطبخي والصالوني والدرج. خرج عناصر الإطفاء من المنزل، وكانت ميريام مايار شديدة الاضطراب والتوجس وكثيرة السؤال. وعندما علمت بوفاة عشيقها في هذا الحريق لم تعد تقوى على الوقوف، وانخرطت في نوبة بكاء وهستيريا صراخ أقنعت المحيطين بها بمكانة المتوفى لديها وبضرورة نقلها إلى المستعجلات. لم تكد سيارة الإسعاف تصل إلى المستشفى حتى وجدت عناصر الشرطة القضائية في انتظارها. ناول الطبيب المداوم ميريام مايار بعض المهدئات وسمح لرجال الأمن باستجوابها. صرحت بأنها تعمل مساعدة تمريض في القطاع الخاص، ولم تلتقي برفيقها منذ عدة أيام، وكان يقتصران في تواصلهما على المكالمات الهاتفية، وكان آخر اتصال بينهما قبل 3 أيام في 23 من فبراير. كانت ميريام مايار منهارة تماما، ولم يرد المحققان إنهاكها أكثر. اعتذر عن إزعاجها في هذه الظروف الصعبة، وهم بمغادرة الغرفة عندما لفتت انتباههما إلى أن من عادة رفيقها جاك بروني أن يقرأ مساء على ضوء شمعة قبل خلوده للنوم. كانت معلومة مهمة، وبات الملف واضحا الآن: الشمعة. الحريق حادث عرضي إذن أدى إلى وفاة الطبيب البيطري، وحتى الطبيب المداوم بقسم حفظ الصحة العمومية أصدر في نفس المساء شهادة تنص على الوفاة الناجمة عن حادث، وترخيصا بدفن الضحية جاك بروني، طبيب بيطري في

الاكتئاب، فخلص إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار، أو ربما لما لا عن جريمة قتل. عاد المحققون للنبش في الملف. آثار وقود وجثة متفحمة بالكامل والحساب البنكي للضحية بدون مؤونة، علما بأنه من أنجح البيطريين في المدينة وذو سمعة حسنة. يتساءل المحققون الآن، لماذا حسابات جاك البنكية بدون مؤونة؟ وهل يمكن أن تكون الجثة المتفحمة لشخص آخر وحاول جاك التمويه للإفلات من قروض أو أزمة مالية محتملة؟ تقدم دفاع المطالب بالحق المدني الزوجة المنفصلة بشكاية للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق، ففتح التحقيق القضائي وأمر وكيل الجمهورية بإجراء تشريح على الجثة. أخرجت الجثة من مدفنها وتوجهت للتشريح من أجل الإجابة عن سؤالين: هل هي جثة جاك بروني حقا؟ وما هي ظروف الوفاة؟ لم يكن في الجثة أي أثر لطعنة أو تعنيف، لكن التحاليل أكدت بأن الجثة جثة جاك بروني وأنه توفي قبل اندلاع الحريق. جاك بروني لم يكن يتنفس عندما اشتعلت النيران لأنه لا دخان في رئتيه، وكشفت تحاليل المعدة بأنه ابتلع قبل وفاته الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب وبعضها بكميات سامة. كان واضحا الآن أن وفاة جاك ناجمة عن تسمم دوائي من شأنه أن يفضي إلى غيبوبة عميقة ومن ثمة إلى الوفاة.

وفي 22 من مارس بعد نحو شهر من اكتشاف الجثة المتفحمة توصلت زوجة جاك بروني برسالة

بأن الفقيد كان يقرأ على ضوء شمعة وأنه كان فوضويا. بدا الأمر غريبا لخبير التأمينات، خاصة أنها أصرت على مده برقم هاتفها حتى يوافيها بجديد استنتاجاته. أبلغ خبير التأمينات المحققين بذلك، وعندما انتقلت فرقة أمنية لاستجواب مريم ميار في منزلها لم يعثروا لها على أثر. كان العنوان عنوان امرأة أخرى تحمل اسم جميلة بالقاسم. جميلة بالقاسم أربعينية مغربية فرنسية متزوجة بفرنسي يدعى غوني ماياغ، لها منه 4 أبناء، أصغرهم الطفلة ميريام ماياغ. تزعم أحيانا بأنها ممرضة، وأحيانا بأنها مساعدة تمريض، وأحيانا أخرى بأنها حاصلة على شهادة جامعية في العلوم الطبيعية والبيولوجية وشهادة في قيادة الطائرات، لكنها فضلت التفرغ لتربية أبنائها 4. لكن ما أثار انتباه المحققين حقيقة هو أنه تم إفراغ الحساب البنكي لجاك بروني بتحويل مبلغ 500,000 فرنك فرنسي، ما قد يعادل 80,000 أورو اليوم، إلى حساب آخر، حساب باسم جميلة بالقاسم. زعمت بأن جاك بروني هو الذي قام بالتحويل بنفسه. ولتعميق التحقيق وضعت جميلة بالقاسم تحت تدابير الحراسة النظرية. حاولت التأثير على خبير التأمينات وانتحلت هوية طفلتها ميريام ماياغ، ومنحها جاك بروني تحويشة العمر مباشرة قبل وفاته، وهو الذي كان يجمع الفرنك فوق الفرنك لاقتناء يخت سياحي. جميلة بالقاسم المتهمة الأولى الآن، لكنها ما زالت بريئة، وما كادت جميلة تعترف بالتحويل البنكي الذي قالت إنه تم بإرادة جاك حتى اكتشف المحققون خيوطا أخرى. فقد كشفت التحاليل التي أجريت على جثة جاك بروني مفاجأتين جديدتين. جاك بروني مات مسموما قبل اندلاع الحريق، وذلك جراء تجرعه لكميات من الأدوية ومضادات الاكتئاب التي مزجت في طعامه وشرابه، وكان قد فارق الحياة بالفعل وقت نشوب الحريق، ما يؤكد بأن النيران إنما أضرمت لإخفاء آثار التسميم، لإخفاء معالم الجريمة. لدى السنطاق الزوجي غوني ماياغ أكد بأنه كان على علم بعلاقة زوجته بجاك بروني، وأنها استضافته سابقا في منزلها الزوجي مدعية بأنه أحد مرضاها، وأنها بالمقابل أقنعت جاك بأن الأطفال 4 هم أبناء أختها، وأن غوني زوجها إنما هو أخوها غير الشقيق. كان واضحا بأن جميلة مهووسة بجنون الكذب والتوهم، ونجحت في التلاعب بالرجلين قبل أن تنفصل عن زوجها غوني وتستقر في منزل جاك. لكن المحققين يتساءلون الآن إن كان غوني متواطئا في مقتل جاك، وإذا كانت قد نجحت في

التلاعب بالرجلين، فهل تنجح في التلاعب بقاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها قيد الحبس الاحتياطي؟ ملف جاك بروني كان في طريقه إلى الحفظ، لكنه ما زال يكشف عن مفاجآت جديدة، وكأنه صندوق دمى روسية. نواصل طريقا بين هذه المفاجآت التي خلقتها جميلة بالقسم غداً

عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

لكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. الدنيا محنة واختبار للخلائق، فإنها بحر عميق والآخرة من وراء ذلك البحر. لا ينكشف الحجاب عن قلب عبد إلى النظر إلى الآخرة إلا من بعد جواز ذلك البحر العميق في سفن الصبر والرضا، لأنه بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض.

الدنيا إذا عظمت وجلت في قلب عبد فإن ذلك العبد يعظم قدر من أقبلت عليه الدنيا، ويتمنى أن ينال منها ما نال، فإن كل إنسان يعظم ما اشتهت نفسه، وهذه صفة عبيد الدنيا وعبيد أهوائهم، وهي صفة من أسكرته الغفلة وخرجت عظمة الله عز وجل من قلبه. وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكل محب للدنيا مستغرق في حبها فهو لاحق بالذين تمنوا رتبة قارون.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا إذاعة كل الأجيال، الإذاعة القريبة منكم، صباحكم سعيد مستمعين الكرام. نحييكم في صباح الأخبار، فترة إخبارية جديدة غنية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات خاصة مميزة تأتيكم من قسم تحريرنا مستمعين الكرام وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد في كل صباح مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأخذكم إلى قلب الحدث من واشنطن. توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المحلية المغاربية وكذلك الدولية. وبين هذه المحطات على موعد

0: نشريوها ونشتتوها وندفنوها تخمر شوية في الأرض قبل من وقت الزريع، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: وإياكم إلى موجز الخامسة. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب. في بلاغ من الديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. وأكد

0: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للاضطلاع بدور الوسيط لخفض حدة التصعيد. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: كاميرا ريدي اند اكشن.
2: لان بعض التجارب لا تبدا من جديد بل تبدا من حيث تركت اثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحه المواجهه ونفتح للحوار مساحه اوسع. نقترب من صناع السينما والثقافه، من تجاربهم، افكارهم، ومن الاسئله التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: الساعة بميديا تشير إلى 5:06. نحييكم مستمعين الكرام عبر المباشر في صباح الأخبار، أولى مواد إنتاجه ما بعد الموجز القصة. في التاريخ السياسي الحديث للمغرب تطفو على السطح عديد من الأسماء التي نالت الاحترام العميق من قبل الخصوم قبل المحبين، وأحد هؤلاء الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي الذي استطاع أن يعبر الجسر بين ضفة المعارض الشرس الذي لم يتخلى عن قناعاته وأفكاره إلى ضفة رجل الدولة البراغماتي.

0: المعارضة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، وشهدت هذه الفترة أحداثاً مفصلية أبرزها الانتقال السلس للسلطة وإرساء إصلاحات اجتماعية وسياسية إلى جانب إطلاق مراجعات حقوقية. أعلن اليوسفي استقالته من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي واعتزاله العمل السياسي نهائياً في أكتوبر من العام 2000، متوارياً عن الأنظار والخرجات الإعلامية لأكثر من عقد، قبل أن توافيه المنية في 29 من ماي من العام 2020 بالدار البيضاء عن عمر ناهز 96 عاماً.
1: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام بعد القصة. ميدي أن روبورتاج يأتيكم هذا اليوم من واشنطن. تتزايد داخل الحزب الجمهوري التساؤلات بشأن مسار الحرب مع إيران وكلفتها مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، ورغم فشل محاولة جديدة في مجلس الشيوخ لتقييد العملية العسكرية. كشف التصويت عن خلاف يتجاوز صفوف المعارضة إلى حزب الرئيس دونالد ترامب. التفاصيل في ميدي أن روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: كلفة الحرب مع إيران تضع الجمهوريين أمام اختبار سياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بموقفه تجاه إيران ويؤكد أن منعها من امتلاك سلاح نووي يتقدم على حسابات الانتخابات. من منبر الأمم المتحدة اتهم ترامب طهران بانتظار نتائج التجديد النصفي، مشددا على أن هذا الاستحقاق لن يغير قراراته.
3: They're waiting to see how I do in the midterm election.
4: إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون أدائي في انتخابات التجديد النصفي، وما لا يدركونه هو أنني لست مرشحا فيها. لقد حققت فوزا ساحقا وسأبقى في منصبي لعامين ونصف. الحزب الجمهوري هو الذي يخوض الانتخابات وسأساعده. لم أعير الانتخابات أي اعتبار ولن أفعل. عندما يتعلق الأمر بإيران إنها لا تدخل حتى في حساباتي. ما يشغلني هو ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نووياً.
3: Is that Iran will never have a nuclear weapon.
2: لكن ما يستبعده الرئيس من حساباته يفرض نفسه على مرشحي حزبه، فمع ارتفاع أسعار الوقود يجد الجمهوريون أنفسهم مطالبين بتفسير كلفة الحرب لناخبين ينتظرون تحسناً في قدرتهم الشرائية. من ولاية أيوا تدعو النائبة

وزيرة الخارجية الغينية تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797. آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على سياسة الحكومة بشأن الهجرة. منصة والمجتمع المدني الإسباني تطالب بانتخابات عامة مبكرة وإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة المحتلة. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى ضيفي صباح الأخبار. مبادرة إيرانية جديدة وضعت ملف مضيق هرمز على طاولة المساومات الإقليمية، خارطة طريق من 7 أيام لوقف القتال وفتح الممر المائي. اشترطت طهران لتنفيذها رفعا فوريا للعالم.

0: ربما في
1: نعم
0: على ضوء إجابتكم، كيف يمكن للطرفين يعني إيجاد صيغة وسطى دون أن يبدو أي طرف في موقف ضعف؟
1: يعني اعتقد ان هو قد يكون هناك الاليه الخطوه بخطوه او الاليه المتزامنه، ودي يمكن مناسبه اكثر في ظل غياب الثقه. هناك فجوه كبيره كانت موجوده، ويمكن حاولت مذكره التفاهم ان تلتئم من خلالها هذه الفجوات، لكن لم تنجح، زادت الامور تعقيد من خلال الاجراءات الامريكيه والضربات ومن خلال التعقيدات والتوتر خلال الفتره الاخيره. فاعتقد ان يمكن الاليه الاكثر تناسبا هي اليه الخطوه بخطوه، ان يكون هناك تحرك أمريكي في مقابل التزام إيراني، وأن يكون هناك ربما جدول زمني قد يكون أكثر اتساعا من خلال فترة زمنية أطول، ليس فقط مسألة الأسبوع، لأن المسألة باتت أكثر تعقيدا. أتفق مع حضرتك تماما، وأن مسألة السبعة أيام وغيرها غير قابلة لحل كل هذه التعقيدات، وأن بعض الإجراءات تحتاج في بعض الأمور الفنية واللوجستية فترة زمنية أطول. وبالتالي أعتقد أن يمكن لا يجب أن يكون هناك وضع خطة زمنية قصيرة الأمد، يجب أن يكون هناك خطة لفترة زمنية مناسبة، علاوة على خطوات متزامنة ومتدرجة وليست كتلة واحدة يجب أن يتم الالتزام

0: أو أن يلتقط الأنفاس ويحاول احتواء كافة آثار هذه التداعيات.
1: بالنسبة لإحدى نقاط أستاذي الكريم التي يناقشها المقترح الإيراني هو إطلاق وقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان، ربما هل يملك الطرف الإيراني القدرة الفعلية على إلزام كافة حلفائه في المنطقة على التهدئة، خصوصا أن الأزمة أصبحت ممتدة يعني وداخلية داخل لبنان واليمن وغيرها من النقاط؟
0: نعم، يعني خلينا أقول أن يمكن الالتزام الإيراني بوقف إطلاق النار على كافة الجبهات وما لديها من مسؤولية في ربما وقف هذه الميليشيات وهذه الهجمات، أعتقد أنه هو سبب ودليل إدانة للجانب الإيراني نفسه، على اعتبار أنه هو بيلقي لنفسه الحق في ضبط المشهد وأنه قادر على فعل هذا الأمر، وبالتالي ده يدينه، لأن إيران تحاول طوال الوقت الحديث عن أنها ربما لا يوجد ارتباط والتصاق في القرار العسكري بينها وبين الحوثيين، رغم أن الواقع بيقول غير ذلك، ألاوة على بعض الجبهات الأخرى في الداخل اللبناني، وبالتالي الارتباط اللوجستي والبنيوي والعسكري والحركي موجود ما بين إيران وميليشياتها، وبالتالي إيران تستطيع بشكل كبير وبشكل يمكن كامل أن توقف أو تضبط المشهد على الساحات المختلفة. بالتأكيد حزب الله لديه رؤية والحوثيين لديهم ربما بعض المسارات، لكن في النهاية مع التنسيق ومع الاحتواء أعتقد أن المشهد سيتم ضبطه بشكل كبير، وبالتالي من حيث القدرة الإيرانية أعتقد أن إيران قادرة على ذلك إن كان هناك مكتسبات وإن كان هناك بعض الأمور، وهي قادرة على ضبط هذا المسار مع الميليشيات الموجودة، لكن أن يكون هناك ربط دائم ما بين المسار الإيراني وما بين الميليشيات أعتقد أن يمكن دي إشكالية فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي وليس بالجانب الأمريكي، لأن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة، ولكن الأمور متعلقة بالجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بجبهة لبنان بشكل رئيسي وأيضا بالمسألة السورية بشكل سنوي.
1: نعم أستاذ سليمان، ربما بعد نشر إيران لمقترح الخطة من أجل الهدنة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدون شك تابعتها نشر صورة للمضيق ووصفه بمضيق دونالد ترامب، ربما كيف تقرأ هذه الرسالة الرمزية مباشرة بعد يعني طرح إيران لخطتها؟ هل هناك رغبة ربما في تأكيد الهيمنة الأمريكية بين قوسين أم أنها مجرد أداة تفاوضية من وجهة نظركم؟
0: نعم، هي يمكن تحتمل كلا السببين، لكن هي في النهاية جزء من الحرب العالمية والنفسية، لأنه جزء مهم في هذا التوقيت من الحرب العسكرية، المسألة النفسية والعالمية هي موجودة طوال الوقت في الخطاب ما بين الجانبين.

0: ليس لديه إشكالية في استئناف مسار الحصار والتصعيد، وأنه لن ربما يستجيب أو لن يكون هناك إغراء فيما يتعلق بالطرح المبادرة الإيرانية. وأعتقد أنها تحمل دلالة رمزية على اعتبار الولايات المتحدة مسيطرة، لكن ليس بالمعنى التقليدي أنه بيحمل أطماع أمريكية في الماضي. ده جزء موجود، لكن أعتقد أنه بشكل سنوي وليس بشكل رئيسي. وبالتالي هذه الرسالة أعتقد أنها رفض مباشر للطرح الإيراني، وأن الولايات المتحدة قادرة على حماية الماء المضيق وضبط المشهد، وأنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بضغوط الانتخابات التجديد النصفي، كما تحاول إيران وحاولت في السابق توظيفها والضغط على الرئيس ترامب بها، وهو الآن يقول لهم ليس الأمر يعنيني كثير.
1: نعم أستاذ هاني، ماذا عن في حال استمرار الرفض الأمريكي واستمرار الأزمة الآن، خصوصا أمام يعني كما قلت محدودية التفاعل الأمريكي مع المقترح الإيراني؟ ما هي السيناريوهات ربما المتوقعة خصوصا لأسواق الطاقة واقتصادات الدول الكبرى؟ هل يمكن أن نرى انجرارا كذلك لوسطاء آخرين مثل الصين، القوى الأوروبية إلى التدخل بشكل مباشر في هذا النقاش؟
0: يعني أنا شايف أن أفق الأزمة يتعلق بجمود الوضع الحالي، أن يكون هناك ربما جمود في الملف، لا يوجد هناك نوع من الحل الدبلوماسي في الوقت الحالي، لكن في نفس الوقت لن يكون هناك تصعيد عسكري كبير. أعتقد أن المسألة ستأخذ نوع من الجمود وسنتعامل وفقا للأحداث والرد والفعل ورد الفعل، لكن دون حدث كبير في التصعيد. وأعتقد أن يمكن اللقاءات الثنائية وبعض المباحثات على الهامش ما بين إيران وبعض الدول العربية يمكن قد يكون من خلالها ضبط بعض الأمور. والرئيس الأمريكي أعتقد أنه سيستعد لانتخابات التجديد النصفي، بما يؤكد أنه سيستمر في الحصار استخدام الأدوات الاقتصادية والعقوبات، وسيحاول ربما تقويض القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، وسنكون عالقين في حرب التصريحات والحرب النفسية في فترة من الزمن، والوسطاء سيحاولوا بكل تأكيد أن تستمر جهودهم بشكل أو بآخر. لكن انفراجة سريعة، لا أعتقد أن ذلك سيحدث. حرب وتصعيد بشكل غير مسبوق، أعتقد أن ده يعني سيكون مؤجل إلى ما بعد.

0: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
2: قبل موجز الخامسة والنصف مع قسمنا الفرنسي النشرة الجوية. في المغرب طقس غائم إلى غائم جزئيا على عموم البلاد مع تساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية فوق الأطلس

الأسباب للاحتباس الحراري. والسؤال الحقيقي ليس هل نريد التنمية أم لا، بل أي نوع من التنمية نريد، وهل يمكن أن تستمر دون تدمير الأرض؟ هنا جاء دور الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 2015 أجندة دولية تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول العام 2030. هذا الإطار ليس عصاً سحرية بل خطة إنقاذ، فالتحذيرات بدأت منذ العام 1972 مع تقرير حدود النمو، واليوم مع أزمة تغير المناخ أصبح الأمر مسألة وقت. التنمية المستدامة باختصار هي محاولة للإجابة عن سؤال مصيري واحد: كيف نعيش بشكل أفضل اليوم دون أن نأخذ حق الأجيال القادمة في أن تعيش غداً؟

في الترحيل. غينيا بيساو تجدد موقفها الداعم للوحدة الترابية والسيادة المغربية على صحرائه. وزيرة الخارجية الغينية تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي وترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797. البابا لون 14 يصل إلى مدينة لورد في مرحلة جديدة من زيارته إلى فرنسا. البابا يبحث قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة ويترأس صلاة في مغارة ماسابييل.

0: القانوني والقضائي الذي رافق القضية على مدى سنوات يبقى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في كريتاي هو آخر تطورات هذا الملف فيما يستمر الملف في مساره القضائي.
1: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
0: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. الفيلم تنافس مع أشرطة مصرية أخرى، لكن هذه الأفلام الأخرى بعيدة كليا عن مستوى. لماذا وكيف؟ الركن الثقافي لبلال مرميد.
3: أهلا بكم. في المغرب تم اختيار شريط لاماس دولتشي لليلى المراكشي ليمثل السينما المغربية في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. خصصت للموضوع ركنا سابقا، واليوم نطل على المصريين. في مصر كانت الاختيارات متاحة أكثر في السابق، ومستوى الأفلام كان أفضل. الآن صار المتتبع يعثر على شريط بمستوى جيد وأفلام أخرى كثيرة، يخجل المرء من تجرؤ أصحابها على البحث عن بطاقة ترشيح. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في النسخة 99 من جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما. الفيلم تنافس مع أشرطة أخرى، لكن هذه الأفلام الأخرى بعيدة كليا عن مستواه. ماذا إذن عن هذا الشريط؟ في شريط القصص لا يدفع أبو بكر شوقي شخصيته لمحاولة تغيير العالم، بل للنجاة من هذا العالم. حصل الأمر في شريطه الطويل الأول يوم الدين الذي شارك به في المسابقة الرسمية لمهرجان كان قبل نحو 8 أعوام، تحديدا في نسخة العام 2018. بطل مصاب بجذام ترك وسط مصابين بالجذام، بطل يحاول الهروب من ظلم المحيطين به، مأساته تستمر وإن تعافى من المرض. جاء شريط ثاني عن سباق الهجن لا يعنيني في شيء، ثم جاء الشريط الطويل الثالث القصص، وشاهدته قبل أشهر في جدة. نوستالجيا مؤثرة ورؤية إنسانية عميقة لأحداث

الكرام في هذه النشرة الجوية اللحظة. في المغرب طقس غائم إلى غائم جزئيا على عموم البلاد مع تساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية فوق الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 20 بشفشاون، 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 26 في الرباط، 27 بيدر البيضاء، 28 بطنجة، 30 بوجدة، 31 بفاس مراكش، 32 بالعيون، و 36 درجة على المقاييس مرتقبة بالسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 32 درجة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة مع أجواء غالبا مشمسة، 26 في الجزائر العاصمة، 31 في نواكشوت. في غرب ووسط إفريقيا 28 درجة في أبيجان مع أجواء غالبا غائمة، 31 في داكار، 34 في باماكو، 28 في كونا، 32 في نجامينا، و 34 في كينشاسا مع أجواء غالبا غائمة. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة في باريس تصل إلى 27 مع طقس غائم، 22 في لندن، 28 في روما، 31 في مدريد، 23 في أثينا، و 24 درجة في بروكسل مع سحب متفرقة. في العواصم العربية 44 درجة مرتقبة في بغداد مع جو مشمس.

وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب. من منطلق يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمغرب

0: قصة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في جهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى الأسبوع الجاري مع بعثة ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد نقل مقترح عبر الوسيط القطري يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز، مشيرا إلى خطة ملموسة تطبق في غضون 7 أيام وهي التي رفضها الرئيس الأمريكي. بين المقترح الإيراني والرفض الأمريكي، كيف ينظر أو ينظر إلى مستقبل الصراع بين الطرفين؟ سؤال يجيب عنه أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد، حاوره نور الدين إيكاشان.
1: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على وتر الاستنزاف طويل المدى مع إيران. في كل فترة يكون هناك هجوم على نقاط محددة ومن ثم اللجوء لطاولة المفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب. ونتحدث عن قوى إقليمية خسرت الكثير من أوراقها ولم يتبقى أمامها سوى مضيق هرمز، لذا هي تلجأ بين الحين والآخر إلى طرح ورقة المفاوضات مع التلويح بأنها لا تزال تمتلك القوة. إيران ليس لديها إلا هذا الخيار اليوم. هي تعلم إن استسلمت بشكل كامل فإن النهاية الحتمية ستكون شبيهة بكل الأنظمة السابقة الموجودة في المنطقة والتي كانت تقف بوجه أمريكا. ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة. بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل. وبالتالي أعتقد أنه هذه فقط أوراق يتم التلويح بها وأن الأمر منتهي بالنهاية إلى مواجهة على شكل متقطع.
0: أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كان معنا من بغداد. بغداد أعلنت حكومتها أمس من جهتها أن تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية نظرا إلى كونها أعقت سفر المرضى والطلاب وزوار المواقع الدينية. وبدأت المطارات العراقية هذا الأسبوع تطبيق الحظر الذي أعلنت الولايات المتحدة على شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار مدينة النجف الذي يعد بوابة رئيسية للزوار الإيرانيين للمواقع الدينية المقدسة لدى الشيعة في العراق. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، نتطرق فيها لحصيلة مباريات أمس من الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم، في مقدمتها قمة الوداد الرياضي وضيفه وداد تمارة. التفاصيل في تقرير ودي أحتي.
2: 8 أهداف في مباراة واحدة و6 منها في شباك الدفاع الجديدية، هكذا كانت البداية الصاخبة للنادي المكنسي في البطولة الاحترافية المغربية إنوي في مباريات أمسية السبت.

إس التي أوردت بدورها تصريحات محمد وهبي عقب الانتصار، حيث أكد رضا عن أداء الأسود وقال إن المجموعة تسير في الاتجاه الصحيح رغم الاعتماد المتزايد على عناصر شابة. وأضاف وهبي وفق إسبريس أن المرحلة الحالية تتطلب الصبر إلى جانب العمل الجادي والانضباط. كما توقفت صحيفة إسبريس عند وضعية إبراهيم دياز بعدما طمأن وهبي الجماهير بشأن إصابة اللاعب في وقت ظل فيه دياز حاضرا مع المجموعة رغم عدم مشاركته أمام الجابون. نغادر المغرب صوب فرنسا، حيث تضع صحيفة ليكيب إصابة كيليان مبابي في واجهة اهتمامها، وتقول ليكيب إن المنتخب الفرنسي حقق الفوز على تركيا بهدف دون رد في دور الأمم الأوروبية في أول مباراة لزين زيدان مدرب لدياكا، لكن الانتصار لم يكن مكتملا بالنسبة للفرنسيين بعدما سجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يغادر الملعب مصابا. وتضيف ليكيب أن مبابي أصيب في الركبة اليسرى أثناء التسديدة التي سجل منها هدفه في الدقيقة 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 59. وفي تطور لاحق أوردت ليكيب أن كيليان مبابي سينتقل إلى إسبانيا من أجل مواصلة العلاج عند الطاقم الطبي لناديه ريال مدريد. من فرنسا إلى إسبانيا ومع صحيفة ماركا ننتقل إلى ملف آخر يخص مبابي، وهذه المرة يتعلق بالكرة الذهبية. ماركا أوردت أن مبابي دخل بقوة في سباق الجائزة وأن المهاجم الفرنسي يرى أن لديه حججا قوية.

0: الكثيره فيها باش تساعدوا التبني يدوب ويتحول في الارض الغبار والمواد المغذيه تنفع الزريعه اللي تبدا تنبت في الموسم الجاي ان شاء الله. واخيرا بغيت ناكد على ان هذا الحط بكري بحال هذا الوقت ما صالحش للاراضي اللي في النواحي البوريه اللي ما تطيحش فيهم الشتاء كافيه، وان الزريع ديال الفلاحات الكبار يمكن له يكون فيهم بالزريع المباشر بلا خدمه وبلا حط من قبل، وهذا الشيء مازال نرجع نتكلم عليه من بعد.
1: ملاحظه اليوم
0: من بعد ما تكلمنا هذه 6 ايام على جميع الجوانب ديال الحط بكري مباشره من بعد الجميع ديال كل ما تبقى من الزراعه اللي كانت من قبل في البقعه، تكلمنا اليوم على بعض الشروط اللي خاصها توفر باش يكون هذا الحط بكري عمليه ناجحه وفيها شي فايده. وما بين هذه الشروط ذكرنا الاتجاه ديال الخطوط ديال الحط، وقلنا انهم خاصهم يكونوا دائما معاكسين للحدوره باش ما نخليوش الماء ديال الشتا ديال العضه يدي التربه المزيانه والصالحه الفوقانيه. فبلاشك اخواتي اخواني الفلاحه راكم رديتوا البال في بعض البقعات ديال الاراضي في بعض النواحي في بلادنا اللي مزرقتين طرف كحل بالتلس وطرف حمر وطرف بيض ما بقى له والو ويولي بحال الجير. ايوا هذيك هي النتيجه القبيحه ديال الضياع ديال التربه الفوقانيه اللي مشات مع الماء ديال الرعده والشتاء حيت تيحرك الفلاح في الاتجاه ديال الحدوره ديال البلاد ديالو، لان من بعد ما تتمشي التربه الفوقانيه ما تتبقى تبان الا بيضه اللي كانت لتحت، وهذه نتيجه قبيحه بزاف وما خاصناش نوصلوا لها باي وجه كان. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: في صباح الأخبار مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى توقيعات التي تقدم لنا اليوم رسالة الرباط. لا يعلن عن نتائج الانتخابات في المغرب حتى تكون كلمة التحالفات الأكثر تداولا على الألسن. الجميع يترقب في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية والمفاوضات ذات الصلة من تحالفات بعضها قد يبدو عاديا ومنطقيا وبعضها لا يمكن أن يكون كذلك. ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات السياسية عنوان

0: أتى ما يضر صناديق الاقتراع أكثر من مؤشرات تعطي الانطباع أن ما جرى لم يكن غير تمثيلية وكاميرا خفية. بصيغة أخرى، ليس ثمة ما يضر أكثر من دفع الناخب إلى اليقين بأن مشاركته في العملية الديمقراطية ترتبط حصرا ولثوان بورقة يلقيها في صندوق شفاف وبعدها لا اعتبار لإرادته وتفضيلاته بل انتظاراته. إن من صوت لهذا الحزب أو ذاك يفترض فيه أنه صوت لبرنامجه وكذا لمواقفه، فإذا كان التقارب على مستوى البرامج واردا بحكم قابليتها للتعديل والتفاوض فماذا عن المواقف؟ ما عقل الاختلافات التي لا يمكن بأي فهم اعتبارها من باب اختلافات التنوع وليس من مظاهر التضاد؟ لا يرتبط هذا بالحالة المغربية حصرا، فعبثية التحالفات السياسية داء طال اللعبة الديمقراطية في مهودها وتجاربها المرجعية قبل أن ينتشر، تحالفات تمرر تحت لافتة الطريق الثالث ضاربة عرض الحائط التمايز المفترض بين اليمين واليسار. عن ذلك تحدث أنتوني جيدنز في كتب له مرجعية أبرزها الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية وبعيدا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية. إن التحالفات التي تقفز على حواجز عدد من الموانئ هي التي أفضت بالتدافع السياسي لينحصر في الفترة الراهنة عالميا بين شعبويات من اليمين وأخرى من اليسار. مسألة أخرى تذكر في باب التحالفات الحزبية في المغرب، ما دام ثمة إجماع نظريا وممارسة على أن التحالف مهم وضروري لرص الصفوف ومنع البلقنة، فلما لا يتحقق هذا التحالف قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ ألا يجعله ذلك أكثر معقولية ومصداقية وتأثيرا؟ لما الإصرار من أطياف سياسية ثمة الكثير مما يجمعها على الإبقاء على تحالفاتها مواعيد مؤجلة؟ في كتابه الشهير مفهوم السياسي دافع الألماني كارل شميث على أن العمل السياسي لا يستقيم إلا إذا تميزت فيه ثنائية العدو والصديق، كما نميز في مجال الأخلاقي بين الخير والشر، وفي حقل الجمالي بين الجميل والقبيح، وفي حقل الاقتصادي بين الرابح والخاسر. لدى أحزاب وطنية تتغير المساهمة في تدبير الشأن العام من موقع الأغلبية كما من موقع المعارضة، يبقى تأكيد كارل شميث مفصلياً، ولنا أن نستعيد فيه لتلطيف حدة العبارة التي استعملها ابن الفترة النازية، أن نستعيد عن مفهوم العدو بمفهوم الخصم. دون هذا التمييز بين الخصم والصديق تتعذر ممارسة السياسة. دون خصومة مولدة لمنافسة ديمقراطية حقيقية، دون تقاطب وتدافع في البرامج والرؤى، تقاطبا وتدافعا حقيقيين لا مصطنعين، دون ذلك يظل الشيء الوحيد الذي يتحقق هو تعزيز الاعتقاد عند عموم الناس بأن أولاد عبد الواحد كلهم واحد. والسلام.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: وصباح الأخبار وصل إلى نهايته، 1:30 كنا فيها معكم مستمعين الكرام. شكرا جزيلا لكم على الوفاء والاستماع لميديا. شكرا لعبد الرحيم في الإخراج. بعد قليل مارتان جيبير في متانفو. إلى اللقاء.
5: ميديا مراكش 105.3 فاز 101.4

0: المازوزية والطقس فاش نابتة واش سخون وفيه الريح ولا ناقص فيه الشرقي واش الأرض من الديا ولا ناشفة. وإلا جينا نشوفوا دابا الدرة المازوزية راها في أصعب مرحلة ديالها فاش تتكون الكبالة وخاصها الماء الكافي، الطقس مازال سخون بالمعقول ومرة مرة تيصوت فيه الشرقي، الأرض حسب النواحي في ساعة تنشف. لهاد الأسباب كلهم خاصكم تعطيو للدرة ديالكم ما يكفيها من الماء، لكن هاد الشيء ما تيعنيش تغرقوها بالماء، لا، دائما سقوات كتار ومتقاربين كل خمس أيام مثلا، وخا خفاف أحسن من سقوات كبار لكن متباعدين بزاف ديال الوقت، بالخصوص عند الإخوان الفلاحة اللي مازال ما ركبوش عندهم السقا بالقوتا قوت.
1: أخبار فلاحية.
0: من بعد ما شفنا البارح والباح المساحات الهائله اللي تتخصص وتتنتج زراعه الحبوب في العالم، وشفنا كذلك اشنو هما الدول اللي تنتجوا اكبر انتاج من هذه الحبوب، وشفنا حتى اشنو هو مختلف الزراعات ديال الحبوب اللي تتنتجوا مجموع دول وانحاء العالم، ارانا نشوفوا اليوم قضيه البيع والشراء ديال هذه الزراعات المهمه في التغذيه ديال سكان الكره الارضيه كلها. فما بين المنتجين الكبار ديال الحبوب في العالم أرانا نشوفوا أشنو هما الدول اللي تيصدروا أكبر كميات من هاد الحبوب. في المرتبة الأولى كاينة أمريكا اللي تتصدر كل عام تقريبا 821 مليون قنطار، وفي المرتبة الثانية كاينة أوكرانيا اللي تتصدر كل عام تقريبا 490 مليون قنطار، تابعها بلاد أرجنتينا اللي تتصدر 481 مليون قنطار، وفي المرتبة الرابعة تجي روسيا اللي تتصدر وتبيع 442 مليون قنطار كل عام، والبرازيل تتصدر 410 الملايين ديال القناطر كل عام. عاد من بعد تيجيو بلدان اخرى بحال كندا وفرنسا واستراليا. لكن اشنو هما الدول اللي تيشريو هاد الحبوب كلهم اللي تيتصدروا؟ في المرتبة الاولى كاين اليابان، أي بلاد الجابون اللي تتشري كل عام 240 مليون قنطار، والمكسيك تتشري 230 مليون قنطار، ومصر الشقيقة تتشري 230 مليون قنطار، والصين تتشري 183 مليون قنطار في العام، والسعودية تتشري 160 مليون قنطار، وكذلك إيران اللي تتشري 146 مليون قنطار في السنة. أما بلادنا المغرب فتنشريو ما بين 25-30

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

غادي تعتدل بشي درجات قلال، ولكن مازال غادي تبقى طالعه شويه، ما بين 24 و 29 درجه في ناحيه السوس، ما بين 24 و 30 درجه في عبده، ما بين 25 و 27 درجه في الريف، ما بين 25 و 31 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجه في دكالة، ما بين 26 و 31 درجه في ناحيه الحوز، ما بين 27 و 30 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 27 و 31 درجه في اللوكوس، 30 و 31 درجه في الشاويه، ما بين 30 و 36 درجه في واد الذهب، 31 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة في تادلا وناحية تافيلات، 32 درجة في ناحية الغرب، وما بين 32 و 36 درجة في درعا والساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل شوية من ناحية الحرارة وسط النهار، واخا مازال غادي تبقى طالعة شوية في بعض النواحي الوسطانية والجنوبية، لازم ما خاصنا نبداو نفكروا بالجد في الفلاحات الجايين ديال الموسم الخريف إن شاء الله.

0: المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره هذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب. من منطلق يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: نواصل مغاربيا من ليبيا. مدن عدة في غرب البلاد شهدت في اليومين الماضيين فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة مخلفة خسائر بشرية وأضرارا مادية جسيمة، حيث تسببت بانهيارات وانقطاع في خدمات شبكات الماء والكهرباء. وأمام قوة الاضطرابات الجوية وما نجم عنها من أضرار، أعلنت السلطات الليبية مدينة نسمة القصية بنحو 100 كيلومتر إلى جنوب

0: الهجرة. المزيد في تقرير مراسلين من ألمانيا عبد الرحمن عمار.
1: الاجتماع يأتي بعد عام شهد تغييرات مهمة في سياسة اللجوء الأوروبية. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت على هامش الاجتماع:
2: الهدف هو إعطاء دفعة جديدة للتحول في سياسة الهجرة الأوروبية، مع التركيز على تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع عمليات إعادة وترحيل من لا يملكون حق البقاء، وتسريع البدء في طلبات اللجوء، وتوسيع إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تصنف آمنة.
1: ومنذ 12 يونيو دخلت القواعد الجديدة للنظام الأوروبي المشترك للجوء حيز التنفيذ. ورغم التوافق بين الحكومات الأوروبية على تشديد حماية الحدود وتسريع عمليات الترحيل، لا يزال هناك العديد من نقاط الخلاف، من بينها تمويل سياسة الهجرة والتعامل مع عمليات ضد المهاجرين عند الحدود. منظمات حقوقية من بينها برو أزول التي تدافع عن اللاجئين والمهاجرين تحذر على لسان رئيسها كارل كوب من أن المزيد من التشديد قد يهدد حق اللجوء.
3: إن النظام الأوروبي المشترك للجوء لا يمثل نهاية.

0: Il est 7h11 minutes sur Média. On va tout de suite faire le point sur l'actualité sportive. C'est une nouvelle édition de Sport Matin. Et Sport Matin qui est présenté ce matin par Wadia Woutsi. Bonjour Wadia.
1: Bonjour Martin.
0: Et on va commencer avec la Botola Pro Inouï.
1: بالفعل المستهل بالبطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم التي تعود إلى أجواء التباري بإجراء دفعة جديدة يوم أمس من الجولة الأولى، وذلك بإجراء ثلاث مباريات. خلال اتحاد تورغا تفوق على الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد في ديربي الرباط في مباراة لم تعرف حضورا جماهيريا. أما المباراة المثيرة هي الأكثر تهديفا، مباراة بنتيجة إنجليزية شهدت 8 أهداف. نادي المكنسي سحق خارج الدار الدفاع الحسني الجديدي بستة أهداف لهدفين في بداية قوية هجوميا بالنسبة لفريق النادي المكنسي. أما الدفاع الحسني الجديدي فمطالب بتقويم وتصويب أخطائه بعد انطلاقة الموسم من أجل تعويض هذه الخسارة القوية بستة أهداف مقابل هدفين. آخر مباريات يوم أمس لحساب الجولة الأولى دائما من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، عاد نادي وداد تمارا بفوز ثمين من أرض الوداد الرياضي في ملعب محمد الخامس بالبيضاء ب3 أهداف لهدف، وذلك في بداية مثالية للوافد الجديد في مشاركته التاريخية الأولى في قسم الكبار. العرض الجيد لفريق وداد تمارا أتى أكله في الدقيقة 19، حيث سجل الهدف عن طريق ركلة جزاء انبار لها اللاعب أكرم خويتسي. رغبة الزوار كانت أقوى حيث أضافوا هدفا ثانيا في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب عثمان صبري.

0: الرياضي ونادي الجيش الملكي. بخصوص إذن قمة الكوكب المراكشي وحسنية تقدير، هي قمة مثيرة وموعودة وتاريخية تجمع بين الجارين، بين مراكش وأقدير، ومدون شك بأن غزالة سوس والكوكب يطمحان إلى تحقيق بداية مثالية. لا بأس أن نتوقف عند ردة فعل هلال الطير في تصريح سابق تحدث عن مرحلة الاستعداد وكيف استعد نادي غزالة سوس للموسم الجديد قبل هذه المباراة المرتقبة ضد الكوكب المراكشي هلال الطائر.
1: يعني منذ بداية الاستعدادات يعني جميع مكونات النادي أبانت على واحد رغبة كبيرة ونظرة جديدة، نظرة تقنية جديدة يعني للمواسم المقبلة. استعدينا بشكل تدريجي، الغاية منه كانت من رفع من وتيرة التدريب وحمولتها، كذلك الهدف كان هو إدماج اللاعبين الجدد، وكذلك كانت فرصة باش نجدوا الثقة في اللاعبين الشباب اللي اعتمدنا عليهم بشكل كبير الموسم الماضي.
0: نستهل رحلتنا الأوروبية بدور الأمم الأوروبية لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. يوم أمس انتهت قمة القمم بين إنجلترا وإسبانيا بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة وفت بكل الوعود. المنتخب الإسباني كان السباق إلى تسجيل عبر لامين يامال في الدقيقة الثانية، ثم عدل جوردون لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 36، بعدها هاري كين تقدم لإنجلترا في الدقيقة 40 خلال الشوط الثاني. نذكر بأن هاري كين أهدر فرصة الهدف الثالث من نقطة الجزاء في الدقيقة 54، ثم بينا يعدل لإسبانيا في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 74 أويارزابال يمنح الهدف الثالث وهدف النقاط الثلاث بالنسبة للمنتخب الإسباني. بقي أبرز نتائج إذن يوم أمس من دوري الأمم الأوروبية دائما لحساب الجولة الأولى، إلى جانب فوز إسبانيا نجد كرواتيا تفوقت على تشيك بهدفين مقابل هدف واحد، بلغاريا خسرت أمام لوكسمبورغ بهدفين مقابل هدف، ثم أيضا سلوفينيا تعادلت مع اسكتلندا من دون أهداف. اليوم تتواصل مباريات دوري الأمم الأوروبية بإجراء العديد من المقابلات القوية، في مقدمتها النرويج ضد البرتغال، كريستيانو رونالدو ضد إيرلينغ هالاند بداية من الساعة 6:45، دنمارك سيلاقي إذن الويلز، في مجموعة أخرى نجد صربيا تلاقي هولندا، وألمانيا ستلاقي اليونان. ألمانيا وهولندا التقيا في الجولة الماضية وبالتالي انتهت المباراة أنذاك بالتعادل. بالنسبة ليورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا الجديد في تجربته الجديدة، يسعى إلى أن تكون مباراة اليونان أول انتصار له على رأس المانشافت. نستمع ماذا قال يورغن كلوب قبل مباراة ألمانيا واليونان.
2: Yeah, we want to play

آلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على تدبير الحكومة لملف الهجرة على خلفية أحداث سبتة المحتلة. إيران تترقب ردا رسميا من قبل واشنطن على مقترح الله لفتح مضيق هرمز. تقول إن التصريح لرئيس ترامب لا يكفي لسحب المقترح مع استمرار التفاوض بشأنه مع مسؤول الإدارة الأمريكية. في البطولة الاحترافية لكرة القدم المغربية، وداد تمارا يوقع على انطلاقة قوية بفوزه على مستضيف الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في أول مشاركة له في قسم الكبار. أهلا بكم. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى كل من

0: التي دخلت مرحلة جديدة بعد استكمال تثبيت النتائج النهائية التي جاءت مطابقة للنتائج العامة المؤقتة المعلنة غداة الاقتراع، حيث بات بإمكان المترشحين الاطلاع على محاضر التصويت والإحصاء تمهيدا لممارسة حق الطعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المحددة من قبل المشرع. لتسليط الضوء على هذه الآلية القانونية المكرسة لنزاهة الاقتراع، نستمع إلى توضيحات مصطفى المريني أستاذ القانون الدستوري، تحدث من الرباط لنوردي نيجاجان.
1: إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ليس نهاية المطاف ولا نهاية المسار يعني القانوني، بل تبقى هذه النتائج المعلنة عنها قابلة للطعن والمنازعة أمام المحكمة الدستورية المختصة داخل الأجل القانوني، وهذا الأجل القانوني محدد في 30 يوما يعني بدءا أو بداية من تاريخ إعلان النتائج يعني إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل هذه المرحلة يعني مرحلة الطعون امتداد للمسار الانتخابي. لكن اللافت أو الملاحظة أن الطعن لا يوقف ولا يمنع يعني المطعون فيه من ممارسة مهامه إلى حين طبيعة الحال انتهاء الأجل ديال الطعن وصدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية. وبالرجوع أو إذا رجعنا إلى قرارات المحكمة الدستورية السابقة يعني بهذا الخصوص، فإننا نجد أن هذه القرارات إما تقوم بتثبيت النتيجة أو أنها تقوم بإلغاء هذه النتيجة، وأيضا وهذا أيضا يعني الحل الثالث تعلن الفائز أو يمكن أن تقوم بتصحيح النتائج والإعلان عن الفائز بصورة قانونية.

مصر وسط انتشار أمني واسع للشرطة الوطنية. وقدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف، وجمعت مشاركين قادموا من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي.

0: باقي الدول الموجودة. بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل.
1: بعيدا عن مسار المفاوضات، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، في وقت أشار فيه السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها

في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح بهذا الشأن. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تنتظر الرد النهائي من الوسطاء بعدما قدمت إيران مقترحا لإنهاء الحرب. وعلى صعيد آخر، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى تأهبه ودفع بتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة قبيل أيام من عيد العرش اليهودي، في وقت أصيبت فيه فتاة برصاص قوة الاحتلال عند حاجز شمال القدس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن الفتاة أصيبت فجر اليوم من دون أن تتضح طبيعة إصابتها أو حالتها الصحية حتى الآن. أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين،

هم الآباء والأمهات غادي نتكلموا على تعزيز المرونة النفسية عند الأطفال، كيفاش نقدروا نربيه طفل اللي كيقدر يواجه صعوبات بلا ما نربيه على أنه يخاف منها. واش حماية الطفل من كل إحباط أو لا فشل كتقويه فعلا، ولا ممكن تخليه يكون أقل قدرة على مواجهة الصعوبات؟ وكيفاش نساعدوه يتعلم من التجارب الصعبة ويبني الثقة في النفس بلا ما نحسوه بأن العالم خاصه دائما يكون سهل وآمن؟ في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام غادي نطرحوا سؤال آخر اللي هو تجديد شغف بالحياة، يعني شنو نقدروا نديروا ملي نحسوا بالروتين؟ واش المشكل فعلا في الروتين ولا في كيفاش ولات كتدوز علينا الأيام؟ واش خاصنا ديما تغييرات كبيرة باش نحسوا بالحماس، ولا ممكن نكتشفوا معنى جديد حتى في التفاصيل الصغيرة اللي كنعيشوها كل نهار؟ أما فقرتنا الثالثة مستمعينا الكرام فغنتكلموا على احترام المواعيد اللي كتعتبر احترام للذات قبل الآخرين. كيفاش كيقدر الالتزام بالوقت يعكس النظرة ديالنا لأنفسنا؟ واش التأخر المستمر مجرد عادة اللي كتكون مرتبطة بالتنظيم، ولا ممكن يكون عنده علاقة بالطريقة اللي كنقدروا بها الوقت ديالنا والوقت ديال الناس الآخرين؟ وفي المقابل كذلك كيفاش نقدروا نبنيوا علاقة تكون أكثر توازن مع الوقت بلا ضغط وبلا مبالغة؟ وغادي نختموا الحلقة مستمعينا الكرام باستضافة الدكتورة مريم المنصوري، دكتورة في علم المناعة والجينات والمتخصصة في المعلوماتية الحيوية، باش نناقشوا معها موضوع مهم وحساس اللي هو المناعة الوراثية عند الأطفال والدور ديال العوامل الوراثية في تشكيل جهاز المناعة. شنو الدور اللي كتقدر تلعبوا العوامل الوراثية في طريقة اشتغال جهاز المناعة عند الطفل؟ واش بعض الاختلافات بين الأطفال في استجابتهم مثلا للأمراض أو لا العدوى ممكن يكون عندها ارتباط بالجينات؟ وشنو خاص الأباء والأمهات يعرفوا على العلاقة بين الوراثة والبيئة ونمو جهاز المناعة عند الطفل؟ إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند الأسرة، نبدأها بكيفاش نساعدوا الأطفال أنهم يطوروا المرونة النفسية، وكذلك نوقفوا عند علاقتنا بالروتين والشغف بالحياة، ومن بعد غادي نهضروا على معنى احترام المواعيد والعلاقات العلاقة ديالنا بالوقت قبل ما نختموا رفقة الدكتورة مريم المنصوري أكيد حول المناعة الوراثية عند الأطفال والدور ديال العوامل الجينية في تشكيل جهاز المناعة. فكنت من ندوزوا معنا تصبح وقت مفيد وممتع دائما في كند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام كيف ما العادة في كند الأسرة قبل ما ندخلوا الفقرة

أيوب مجاهد سيلي أمطار في كندوسرا على مدينة مستمعينا الكرام. غادي نتكلموا دابا على الموضوع ديال تعزيز المرونة النفسية عند الأطفال. كيفاش نقدروا نربيو الطفل يقدر يواجه الصعوبات بلا ما نربيو على أنه يخاف منها؟ يعني واحد من الأكبر الأهداف اللي كيبغي يوصلوا لها الوالدين هو أنهم يحمي أولادهم من الألم والفشل والإحباط. ولكن واش فعلا نقدروا نحيدوا من طريق الطفل شي جميع الحوايج اللي ممكن أنها تضايقه ولا تصعب عليه الحياة؟ طبعا لا، الطفل غادي يخسر، غادي

تشوف شنو اللي يقدر يدير باش انه يتكالما ويرجع يتصرف يعني بطريقه اللي هي صحيحه بلا ما يحتاج يعاود يزيد يبكي. وكذلك ما نحاولوش ديما نوقفوا المشاعر ديال الطفل ديالنا بسرعه, لان الطفل ما محتاجش ديما لشي حل فوري. شي مرات كيكون محتاج غير يحس بان الاحساس ديالو مفهوم ومقبول, ومن بعد ملي يهدى يعني ويتكالما نقدروا نرجعوا يعني للموضوع ونقلبوا على الحل. والاهم ان الطفل يتعلم ان الاحساس ما كيحددش القدره ديالو, ممكن يكون خايف ويحاول يعني, وممكن يكون محبط ويعاود, وممكن يكون مقلق وحزين ويكمل النهار ديالو. هذه هي الفكرة الأساسية في المرونة النفسية, يعني ماشي غياب المشاعر الصعبة ولكن القدرة على أننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. كذلك كيفاش نقدروا نربيو طفل اللي كيقدر يطيح ويعاود يرجع يوقف. فكان المرونة النفسية كتحتاج كذلك لواحد الإحساس أساسي, هو أننا خصنا نعرفوا أننا نقولوا للطفل ديالنا وأنه قادر يتعلم. وهنا الطريقة اللي كنهضروا بها مع الطفل كدير فرق كبير ومزاف, يعني ملي كنركزوا على غير على النتيجة فالطفل ممكن يولي كيخاف من الخطأ, أما ملي كنشجعوه على المجهود على التعلم على المحاولة وعلى تصحيح الأخطاء فكنعطيه واحد الرسالة اللي كتكون مختلفة, يعني الخطأ ماشي دليل على أنك أنت أولدي ما قادر, ولكن هذا الخطأ هذا اللي طحتي فيه راه جزء كبير من الطريق ديالك اللي كتعلم فيه. ومن النصائح المفيدة كذلك هي أننا نتفاداو المقارنة بين الأطفال دائما, يعني هذه القضية كانت كلموا عليها بزاف سواء مع الإخوة سواء مع الأصدقاء. المقارنة ممكن تكون تخلي الطفل يركز على القيمة دياله مقارنة بالآخرين بدل ما يركز على التطور دياله هو. الأفضل هو أننا نقارنوه بنفسه, شنو كان كيعرف يدير قبل, شنو تعلم دابا,

خاص جواب اللي يكون يعني كيساعدوا على أنه يربي الوليدات ديالو بأفضل طريقة ممكنة. وخليكم معنا مستمعينا الكرام, ما تمشوا فينا, غادي نديروا واحد الوقفة موسيقية وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع تجديد الشغف بالحياة. أشنو نديروا ملي كنوليو نحسوا بالروتين وبأن الأيام ديالنا كتعاود؟ هادشي غادي نتكلموا عليه بعد موجز 9:30. فما دابا فغنخليكم مع عمرو دياب وحكايتك.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما العاده في كانت الاسره، قبل ما ندخلوا لهذه الفقره الثانيه واللي خصصناها باش نتكلموا على تجديد الشغف بالحياه، شنو نقدروا نديروا ملي كنحسوا بالروتين؟ واش ممكن يكون المشكل فعلا في الروتين، ولا في كيفاش ولات كدوز علينا الايام؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لاحمد سلطان. يا سلام.

فعنده مشاريع مغامرات وحاجات جديدة، ولكن واش فعلا الإنسان يقدر يعيش كل نهار بنفس الحماس؟ واش الروتين هو العدو ديال الشغف؟ ولا ممكن المشكل يكون في أننا ولينا كنعيشوا حياتنا بواحد الطريقة اللي هي آلية، يعني كنجزوا داكشي اللي مطلوب منا ولكن ما بقيناش كننتبهوا وكنردوا البال لأشنو كنعيشوا. واش الروتين هو اللي كيقتل الشغف ولا الطريقة اللي كنعيشوا بها حنايا الروتين؟ يعني الروتين ماشي بالضرورة شي حاجة سلبية، بالعكس بزاف ديال

فيه ولكن باقي كيحس بالفراغ، لان المتعه بوحدها ما كتجاوبش ديما على ديك الحاجه ديالنا للمعنى. العلاقه مع الناس، نساعدوا شي شخص، نتعلموا، الابداع، العطاء او لا انجاز شي حاجه اللي كان الشخص يعني كياجلها، كلها هاد الحوايج ممكن تعطينا الاحساس، تعطي الاحساس بالوقت ديالنا، تعطيه واحد القيمه اللي هي مختلفه. فما نقلبوش على الشغف ديال الحياة ديالنا كامل في مرة واحدة، نحاولوا نختاروا واحد الحاجة واحدة فيها يعني واحدة من هاد ثلاثة الحوايج اللي هما الفضول، التحدي.

تهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدن ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولة للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. وأعرب الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي عن استنكاره لهذه الأعمال، محملا الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومؤكدا ضرورة ما يترتب عن ذلك من محاسبة وعقوبة دولية. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى إسبانيا، بها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. المجتمع المدني الإسباني اليميني تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة، والتي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب

0: بالمزار المريمية. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: ميديا ليون 101 دخلة 96.4
2: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، الى كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الاسره وفي الجزء الثاني والساعه الثانيه من برنامجنا اليوم غادي نتكلموا على موضوع احترام المواعيد اللي كيتعتبر احترام الذات قبل احترام الاخرين. اذا هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام، غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا احمد سعد خبر عاجل.

أحمد سعد خبر عاقل في كان الأسرة على مدام مستمعينا الكرام. هي الموسيقى ولا الأغنية اللي غادي نبداو بها هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام اللي نتكلموا فيها على احترام المواعيد واحترام الذات اللي كتعتبر يعني احترام الذات قبل احترام الآخرين. كاين واحد سلوك بسيط في الشكل ديالو لكن كيقول لنا بزاف يعني كيفاش كنتعاملوا مع المواعيد ديالنا، واش كنحددوا وقت ونلتزموا به، واش كنحسبوا الطريق والتاخير المحتمل، واش ملي كنعرفوا اننا غادي نتاخروا كنقول للشخص يعني الاخر بكري باننا راه غادي نتاخروا عليه، ولا كنخليو الناس كيتسناونا ومن بعد كنقولوا بكل

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، ملي كنحترموا الوقت ديال الاخرين اشنو كنقولوا لهم بلا كلام؟ يعني ملي كنمشيو في الموعد الرساله ما كتكونش غير احنا منظمين، كاينه رساله اخرى هي اننا احنا عارفين ان هذاك الشخص اللي كنمشيو عنده عارفين انه عنده حياه وعنده التزامات وما بغيناش نخليوه كيتسنى بلا سبب، والعكس صحيح كذلك. يعني ملي كنخليو شي شخص كيتسنانا 20 او 30 دقيقه بشكل متكرر ممكن نكونوا كنقولوا ليه ما كناش قاصدين، ولكن السلوك كيوصل واحد رسالة مختلفة، يعني الوقت ديالك ما كانش في الأولويات ديالي. وهنا ما خصناش

عليها يكون تعطل فيها الشخص يعني عليك ممكن تنجز فيها انت شي حاجه اخرى, ممكن تقضي فيها واحد الغرض اخر. يعني خاص كل واحد فينا يفهم هاد القاعده هذه. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام, غادي نمشيو مع مايا دياب ورامي عياش سوا, وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على احترام المواعيد, واش فعلا كيعكس احترام ديالنا لراسنا احنا.

يقدرش يعتمد على راسو، كيقرر ولكن ما كينفذش، كيحدد هدف ولكن كيأجلو، كيقول غدا، من بعد كيدوز غدا وكيجي نهار اخر وكدوز سيمانه وما كيديرش هادشي اللي كيكون وعد به نفسه. احترام الوقت ديالنا ماشي معناه اننا خاصنا نعيشو بصرامه ونكونوا الات ديال الانتاج، بالعكس حتى الراحه خاصها تكون عندها قيمه. فإلا قلنا مثلا من بعد الخدمه غادي نرتاح ومن بعد بقى العقل ديالك كيقنعك بان الراحه تكون مضيعه للوقت، هنا حتى الموعد يعني مع نفسك راه ما احترمتيش. ولهذا الالتزام بالوقت كيتعلق كذلك بالقدره على وضع حدود، ما نعطيوش مواعيد اكثر من الطاقه ديالنا، ما نعمروش النهار ديالنا حتى الاخر دقيقه، وما نوافقوش على كاع الطلبات فقط باش نبقاو حنا باينين ملتزمين ومزيانين، لان احترام الذات يعني حتى اننا نعرفوا شحال نقدروا نعطيو وفاش خاصنا نقولوا لا ما قادرينش. نجربوا نعطيو لنفسنا يعني نفس القدر من الجديه اللي كنعطيوها الموعد مع شخص اخر. فإلا حددنا مثلا واحد الوقت للراحه، للرياضه، للعائله او لشي حاجه مهمه بالنسبه لنا، فنعتبروها حتى هي التزام، وفي المقابل ما نعطيوش

من المواعيد ديالو. فالحياه كيف ما قلنا فيها ظروف، فيها تاخير، وفيها شي حوايج اللي ما كتكونش دائما تحت السيطره، ولكن الفرق كيبان في المبدا. واش الوقت ديالي والوقت ديال الناس الاخرين حاضر يعني في الطريقه ديال التخطيط ديالي؟ واش كنحترموه؟ واش ملي كنوعدوا بشي واحد يعني كنوعدوا بشي حاجه كنحسبوا فعلا القدرات ديالنا على الالتزام بها؟ واذا تبدلات الظروف واش كنقدروا نخبروه، نعلموه، ولا نحاولوا نصلحوه؟ فمثلا المواعيد ماشي غير ساعه

ولا شي بلاصه. فالموعد هو واحد الاتفاق صغير بين جوج ديال الاشخاص. انا غادي نعطي من الوقت ديالي وانت غادي تعطي من الوقت ديالك وخاصنا بجوج نحترموا هذا الشيء. سؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام هو واش التاخير كيعكس فعلا عدم احترام الاخرين ولا ممكن يكون مجرد مشكل في التنظيم وتقدير الوقت؟ وفاش كنكونوا صارمين مع المواعيد ديال الناس واش كنلتزموا بنفس الدرجه بالمواعيد اللي كان يعني كنكونوا ضاربينها يعني مع انفسنا حنايا؟ هذا هو السؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام. كما العاده كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب ديالو خاص ويفكر فيه مزيان ويلقى ليه شي جواب اللي هو يعني ينفعوا في احترام المواعيد. وما تنساوش من دابا شويه غادي تكون معنا الدكتوره مريم المنصوري، دكتوره في علم المناعه والجينات ومتخصصه في المعلوماتيه الحيويه، باش تكلم لنا على المناعه الوراثيه ديال الاطفال والدور ديال العوامل الوراثيه في تشكيل جهاز المناعه. هادشي اللي غنتكلموا عليه رفقه الدكتوره مريم المنصوري بعد موجز 10:30. وما دابا غنخليكم مع دون بيغو الايا في يد اللالي.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كيف ما أذكرنا سابقا خصصنا هذه الفقرة هذه باش نتكلموا على المناعة اللي هي خط الدفاع الأول عن صحة الأطفال ديالنا، ولكن هي ماشي كلها مكتسبة من البيئة أو من التغذية، بل هناك جزء مهم منها اللي كنحملوه في الجينات ديالنا من الولادة، هو ما كيتسمى بالمناعة الوراثية. ففي عمق الشفرة الجينية اللي كنورثوها من الوالدين ديالنا، المناعة الوراثية اليوم ولات مجال أساسي باش نفهموا علاش كيقاوم بعض الأطفال الأمراض بينما بعض الأطفال الآخرين كيكونوا أكثر عرضة لها. كيفاش كتعمل هذه المناعة عند الأطفال، وشنو اللي كيخلي أنه الأهل أو الأطباء أنهم يتمكنوا من حماية الجيل الجديد من الأمراض؟

0: الشيء اللي هو سميتو الذاكرة المناعية. داكوغ، يعني الجسم كيولي كيتذكر هاد الجرثوم هذا اللي تعرض له من قبل، وإلى واجهه مرة واحدة أخرى كيستجب له بواحد سرعة أكبر وبقوة أكبر، وهاد المناعة المكتسبة تتكون نوعية سبيسيفيك وتتكون أكثر فعالية. ألوغ باش نشرح للمستمعين بواحد الشكل اللي هو بسيط، فاش كيمرض الإنسان كيمشي عند واحد الطبيب اللي هو طبيب عام، هذاك الطبيب عام كيعاينو كيشوف الأعراض اللي عنده وتيدير له لا بريسكريبسيون ديال واحد الأدوية باش يعالجو، داكوغ؟ دونك كيكون شي مرض اللي هو خفيف وكيقدر أنه يعالجو. دونك إلا تعالج فمزيان وحنايا غادي مزيان، إلا ما تعالجش كيرجع عنده كيصيفطو عند واحد الطبيب اللي هو مختص، يا إما طبيب العيون أو لا طبيب يعني اختصاص من الاختصاصات
1: اللي يعني اللي ممكن انه يعالج او يلقى العلاج لهذاك المرض.
0: يعني الطبيب العام فهو المناعة الطبيعية اللي كنهضروا عليها، والطبيب المختص فهو المناعة المكتسبة.
1: نعم،
0: يعني باش تفهموا يعني كيكون المناعة المكتسبة هي مناعة نوعية
1: حسب الاختصاص ديالك انت دكتورة. واش بصح كاينين شي جينات اللي ممكن انها تجعل مثلا بعض الاطفال تكون عندهم مناعة اقوى من اطفال غيرهم؟
0: بيان سور، اكيد الجينات كتلعب واحد الدور اللي هو مهم في القوة ديال المناعة الاطفال، لانه علاش؟ هي اللي كتحدد لنا النوعية ديال البروتينات والنوعية ديال الخلايا اللي غيصنعها لنا الجسم وكيفاش غادي تخدم من بعد. يعني مثلا عندنا بعض الجينات اللي كتكون مسؤولة على انتاج اجسام مضادة او لا مستقبلات على سطح الخلايا المناعية، وهي اللي كتساعدها كيفاش تعرف على الجراثيم بسرعة. يعني

0: واحد المريض عنده واحد نقص في المناعة ولا أي مرض داكوغ، تناخدو واحد الجرعة من الدم ديالو وتنديرو لها بزاف ديال الفحوصات وبزاف ديال التحليلات. أبخي بزاف ديال لي زيتاب سنوصلو للمرحلة الأخيرة واللي هي القراءة ديال التسلسل الجيني لو سيكونساج. داكوغ، دونك في هاد لو سيكونساج شنو هو؟ كيما قلت قراءة ديال التسلسل الجيني، تنقراو الجينات ديالهم وهي كتكون عبارة على واحد التسلسل ديال الأحرف اللي كيمثلو أحماض أمينية. بشكل بسيط، بشكل بسيط مثلا طفل سليم كتكون عنده ألف باء تاء جيم، كنجيو ناخذوا الجرعه اللي خدينا ديال الطفل ديالنا وكنديروا ليها التحليل، كنشوفوا واش غلقوا ألف باء تاء جيم. إلى لقيناها في الطفل سليم وما عندوش المرض، ولكن نقدروا نلقاو ألف باء راء جيم، دونك تاء ولا راء، يعني هنا تبديل، وهذه اللي كتسمى بالطفره. دونك ملي كتكون عندنا هاد الطفره يعني كناكدوا بانه كيكون عندنا تاكيد بانه الطفل مصاب بالمرض اكس او لا ايغريك. دونك حنا منين هذا باش كنعرفوا المرض، ولكن الحمد لله حنا دابا قادرين باش نعرفوا تاثير ديال هذيك الطفره على واحد المدى اللي هو بعيد، نعرفوا كيفاش غادي تاثر لنا على الفعاليه ديال البروتين، واش هذيك البروتين اللي غادي تنتج من بعد واش تكون فعالة ولا غير فعالة. يعني كنقدروا نشوفوا على لا فونكسيون ديال هذيك لا بروتين، واش يعني كاين شي تاثير سلبي ولا غادي يكون تاثير عادي.
1: نعم، وهذا وكذلك نقدروا نهضروا دابا على، اذا سمحت يا دكتور، على الرضاعه الطبيعيه. فشنو هو الدور اللي كتلعبوا الرضاعه الطبيعيه في دعم المناعه الوراثيه؟
0: بالنسبه للرضاعه الطبيعيه فهي عندها واحد التاثير قوي على المناعه ديال الطفل. علاش؟ لانه الحليب ديال الام هو ماشي غير غذاء، داكوغ، وانما هو واحد كيحتوي على واحد الاجسام مضاده اللي هي جاهزه، وعلى واحد الانزيمات وعلى خلايا مناعيه اللي كتنقل الطفل كنقل ليه واحد الحمايه اللي مباشره ضد بزاف ديال الالتهابات. يعني حتى الا كان الطفل عنده واحد الاستعداد وراثي ضعيف او المناعه ديالو ماشي قويه، فالرضاعه الطبيعيه كتعطيه واحد الدفعه قويه جدا وتتقلل من التعرض ديالو لامراض سورتو في الاشهر الاولى. يعني وعندنا دراسات اللي اثبتت بان الرضاعه الطبيعيه كتساعد على نضج جهاز المناعه بواحد الشكل هو أفضل مع مرور الوقت، ونقدروا نقولوا بأنها هي واحد الخط ديال دفاع إضافي وهبة طبيعية من الأم للطفل ديالها. يعني هي واحد المناعة جاهزة كتمنحها الأم للطفل ديالها، بلا ما نهضروا بأنه هذيك الرضاعة الطبيعية عندها واحد ليفي بينيفيك ريسيبروك للأم كما للطفل.
1: نعم، واضح دكتورة. من ناحية العملية يعني كاين شي أطعمة كذلك اللي كتساعد على تقوية المناعة ديال الأطفال؟
0: أكيد كاين بزاف ديال الأغذية، خاصة نقلبوا على لا فيتامين سي اللي تلقاوها في الحمضيات بحال الليمون بحال الحامض، تلقاوها في الفلفلة البروكولي. علاش؟ لأنه لا فيتامين سي تتقوي لنا الإنتاج ديال الخلايا المناعية وتتعزز المقاومة ديالها. أنا وسي لا فيتامين دي اللي خاصنا ناخدوها من التعرض ديالنا بشكل قانوني لأشعة الشمس.

0: الكبير كيكون هو ديجا عنده ديك الذاكره المناعيه وكيقدر انه يقاومه كيكون موجد له الاليات وعارف باش غادي يحاربه وكيكون اكثر فعاليه واكثر سهوله. وهنا فين كتخدم المناعه المكتسبه.
1: نعم، ومن ناحيه مستقبليه دكتوره منصوري، واش يمكن انه يكون العلاج الجيني وسيله باش نقويوا هذه المناعه ديال الاطفال ضد بعض الامراض الوراثيه مثلا؟
0: اكيد اكيد، حنا هذا الشيء اللي كنتمناو، يعني هذا هو المتمنيات ديالنا، لانه كنتمناو من بعد يوليو عندنا واحد نوليو نقدروا نديروا تصميم علاجات موجهه اللي كتناسب الجينات الخاصه بكل طفل، لانه كل طفل تتكون عنده واحد الطفره معينه مختلفه على الاطفال الاخرين، وفي جين مختلف على الجينات ديال الاطفال الاخرين. داكوغ، دونك نعطي واحد المثال كان كيعطيه لي الاستاذ جليل الله يذكره بخير. ما يمكنش ناخذ واحد الانسان اللي كيلبس 38 في الصباط ونعطيوه صباط فيه 36 ولا صباط فيه 40، دونك ما غاديش يجي. الا عطيناه ديال 40 غادي يجي كبير، ولا عطيناه ديال 36 غادي يجي صغير. دونك هنا كنهضروا على الشخصنه ديال الطبيب، خاص الانسان ياخذ الجرعه المناسبه ليه. يعني الا كيلبس 38 خاصه نصوبوا له 38، ولا كيلبس 40 خاصو ياخذ 40. دونك هنا كنهضروا على علاجات موجهه كتناسب الجينات الخاصه وتلقيحات وادويه مشخصنه تناسب كل طفل.

متكي وشاد التليفون في يده ولا مقابل مع التلفزيون، جو بريفير انه يخرج يجري ويلعب ويمشي ديهم يديروا لي سبور اللي تيعجبوهم، هادشي غادي يكون احسن ليهم. اي بيان سور النظافه، النظافه الشخصيه، المولدات تكون يغسلوا يديهم ويكونوا نقيين، لانه هذا الشيء تقلل من تعرض الميكروبات. اي بالنسبه للوالدين حاولوا تبتعدوا على العادات السلبيه، على التدخين، على المخدرات، على الاشياء الاخرى، وحتى الا ما قدرتوش انكم تكبحوا الانفس ديالكم حاولوا ديروها اير، ما ديروهاش وسط البيت ديالكم، يعني خليوا المحيط اللي كتعيشوا فيه نتوما وليداتكم نقي وغير ملوث، لانه العوامل البيئيه كتاثر على المناعه بشكل كبير. اي بيان سور التزموا بالتطعيمات والتلقيحات ديالكم في المواعيد ديالها، لان

0: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8.
1: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء. أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري.

مدعية بأنه أحد مرضاها، مصاب بورم دماغي خبيث وأيامه معدودات، قبل أن يكتشف بأنها كذبت على البيطري أيضا، مدعية بأن روني أخوها غير الشقيق، وبأن الأطفال الأربعة أبناء أختها تولت تربيتهم بعد وفاة أمهم، ما يبرر علاقتها الوثيقة بهم ومنادتهم لها

أصبح جاك شاردا طوال الوقت، ثم ذبل وشرع في تناول مضادات للاكتئاب، وبات ينسى كثيرا، كما أنه أصبح عدوانيا بشكل ملفت. ثم مال تدريجيا إلى العزلة عن أصدقائه، حتى لم يعد له من وجود إلا جميل بالقاسم، بل إن بعضهم جزموا بأنه ضحية أعمال سحر قد تودي بعقله، وأكيد أن جميلة المغربية هي الساحرة. عند تفتيش منزل الزوجين مايار، عثر المحققون على حاسوب الضحية جاك بروني، كان يستعمله الزوجان وزعم بأنه أهداهما إياه. كشفت ذاكرة هذا الحاسوب عن رسائل حب عديدة بعثها جاك لمحبوبته جميلة، وعن شهادة طبية للانقطاع عن العمل،

منذ ذلك التاريخ، منذ ذاك المساء، منذ مساء ذاك 19 من فبراير، اختفى جاك إلى الأبد. ظل هاتفه يرن دون مجيب إلى أن انقطع الرنين نهائيا. في الغد العشرين من فبراير 99 تسافر جميلة رفقة أبنائها الأربعة إلى بريطانيا. 2500 كيلومتر قطعتها العائلة ذهابا وإيابا في رحلة سياحية لم تتجاوز 4 أيام. ألم تكن جميلة تبحث عن أعذار لتفادي الاتهام؟ كان قاضي التحقيق على قناعة تامة بأنها قتلت جاك بروني، فوجه لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ووضعت رهن الاعتقال في سجن مدينة ليون. وفي أبريل من العام 2002 مثلت جميلة بالقاسم أمام محكمة الجنايات. اتهمت زوجها روني مايار بتدبير كل شيء بدافع غيرته العمياء، غيرته الغبية، والآن يريد إلباسها التهمة. ذهل روني، ذهل تماما، صمت ولم يعقب، لم يدافع، صمت فقط. ووصفتها الصحافة حينها بالمرأة الماكيافيلية. هل تذكرون حاسوب جاك بروني البيطري العاشق الولهان وما كان يتضمنه من شهادات انقطاع عن العمل ووصفات طبية ضد الاكتئاب؟ يكتشف المحققون الآن بأن جميع تلك الشهادات والوصفات مزورة. أنكرت جميلة ضلوعها في ذلك، وأقر زوجها روني بأنها كانت تزور تلك الشهادات والوصفات الطبية. كانت الوصفات بأسماء مرضى غير حقيقيين، وهميين، وكانت الأدوية هي ذاتها في كل الوصفات. كانت هي ذات الأدوية التي أدت إلى وفاة جاك العاشق الولهان.

تتالت جلسات التحقيق ثم تتالت جلسات المحكمة، لكن جميلة لم يكن لها رمش، كانت بريئة، وزوجها روني كان مدبر ومنفذ الجريمة بدافع الغيرة، غيرته العمياء والغبية. لكن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بضلوع جميلة في مقتل جاك بروني، لكنها كانت بدون أدلة مدينة. المفاجآت لا تنتهي هنا. صندوق دوما روسية يدعو رئيس الجلسة أحد الشهود جورج. جورج ارتبط بجميلة في علاقة حميمة قبل 18 عاما مباشرة بعد وصولها

ويعترف بقتله لجاك بعدما سقاه الكثير من المشروبات الروحية والأدوية المضادة للاكتئاب ثم أشعل الشمعة. أما زوجته جميلة بالقاسم فهي بريئة. ذهبت فرقة الجنايات للبحث عن روني مايار لاستقاء تصريحاته بشأن هذه الرسالة، فإذا به في أحد المستشفيات في غيبوبة ألمت به منذ أسبوعين قبل كتابة الرسالة، والسبب محاولة انتحار. وعندما استيقظ السيد روني أكد بأنه لم يكتب أي رسالة وأنه ليس انتحاريا البتة. اتضح من التحاليل بأن روني مايار تعرض لتسمم دوائي شبيه بذاك الذي تعرض له جاك بروني، لكن من تسبب له في ذلك؟ من سقاه هذه الأدوية جميلة في السجن؟ كيف ذلك؟

أعيد البحث مع العائلة، فإذا بالبنت ميريام مايار القاصر ذات 17 عاما حاولت تسميم والدها روني مايار.

سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: ميدي 1 Nouakchott 102.4 Dakar 93.

0: 28 في روما، 31 في مدريد، 23 في أثينا، و 24 درجة في بروكسل مع سحب متفرقة. في العواصم العربية، 44 درجة مرتقبة في بغداد مع جو مشمس، 28 في بيروت، 40 في مكة المكرمة مع أجواء غائمة جزئيا وعواصف رعدية، 29 في أبوظبي، و 32 درجة في دمشق مع جو مشمس.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: أهلا بك محمد.

0: أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب من منطلق. يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالح صالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: برقية الملك محمد السادس للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تأكيد على متانة الروابط التي تجمع المملكتين وقوة علاقاتهما وتجديد

لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.

0: وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، والذي شكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقال إن بلاده تنتظر الرد النهائي من الوسطاء. في رأيه لا تمثل تصريحات ساكن البيت الأبيض الموقف النهائي في مسار المفاوضات.
1: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على
0: مع هذا ندخل مرحلة جديدة من الصراع عنوانه الترقب ضمن طاولة مفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب، كما يشرح أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد.
1: ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة، بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل.
0: بعيدا عن مسار المفاوضات، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، في وقت أشار فيه السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي، مستعرضا أبعاد الحملة الاقتصادية التي يقودها وزير الخزانة الأمريكية على طهران.
2: الآن إلى عالم كرة القدم. وداد تمارا وقع أمس على بداية قوية في أول مشاركة تاريخية له ضمن قسم الكبار في البطولة الاحترافية إنوي في جولتها الأولى، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب الوداد الرياضي ب3 أهداف مقابل هدف. وتفاصيل معك وديع أحتي.
3: انتصار تاريخي لوداد تمارا في أول ظهور له بين الكبار وبصمة خاصة للمهاجم عثمان صبري. وداد تمارا لم يكتفي بكونه وافدا جديدا على قسم الكبار، بل قدم نفسه بصورة قوية وأظهر شخصية كبيرة أمام الوداد ليحقق 3 نقاط ثمينة في بداية مغامرتها. عثمان صبري كان أبرز عناوين الفوز ضد الوداد بعدما تألق وسجل ثنائية قادت فريقه نحو الانتصار، مؤكدا أن وداد تمارا يملك من الأسلحة ما يجعله قادرا على مقارعة الكبار. نستمع لمدرب وداد تمارا عبد السلام بن جلون.
4: ماتش صعيب، كنا عارفين المنظم ديال البطولة وفتيراج، كنا ضاربين حساب كبير لفريق الوداد البيضاوي، احترمنا صراحة، احترمنا الفريق الوداد، قاعدة جماهيرية كبيرة التاريخ ديالو. الماتش صراحة صعيب، درنا صراحة قراءة في مستوى الكبير للوداد البيضاوي.
3: الوداد الرياضي سجل هدفا وحيدا لكنه لم ينجح في قلب المعطيات ليحسم فريق وداد المواجهة بأول 3 نقاط هذا الموسم. وفي باقي أبرز نتائج الأمس، النادي المكنسي سحق مستضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف مقابل 2، في المقابل حسم اتحاد توارقة ديربي الرباط أمام الفتح الرياضية ب2 مقابل 1. الجولة الأولى من البطولة الاحترافية تتواصل اليوم بإجراء 3 مباريات، خلالها المغرب التطوانية استقبل نهضة بركان، حامل اللقب المغرب الفاسي استقبل نهضة الزمامرة، وحسنية قدير يحل ضيفا على الكوكب المراكشية.
2: النشرة انتهت، ولكن أخبار الرياضة تتواصل الآن معك وديع أحتي في الجولة الأسبوعية لأبرز ما جاء في الصحف الرياضية في المغرب وعالميا. إليك وديع.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة المغربية والدولية. وندشن رحلتنا من المغرب وتحديدا من جريدة المنتخب التي تحدثت عن فوز المنتخب المغربي على الجابون ب2 رد، ووصفت الانتصار بأنه فوز باهت.

0: حائز بالكرة الذهبية، مؤكدا أن القرار سيعود إلى المصوتين. نختم جولتنا من إنجلترا مع صحيفة الغارديان التي تتابع تطور الكبير في قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالقواعد المالية للدورية الإنجليزية الممتازة. وقالت الغارديان إن لجنة مستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بخرق عدد كبير من القواعد المتعلقة باللعب المالية نظيف بعد سنوات من التحقيقات، مشيرة إلى أن النادي يواجه عقوبات محتملة وأنه من المنتظر أن يستأنف القرار. وأضافت الغارديان أن القضية شملت أكثر من 100 مخالفة، من بينها عدم تقديم معلومات مالية دقيقة للدوري خلال 9 مواسم. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الوطنية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Média. Média, المنتصف. نهى يوسف.
3: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. الآن نقف مع إنتاجات قسم تحرير. لا يعلن عن نتائج الانتخابات في المغرب حتى تكون كلمة التحالفات الأكثر تداولا على الألسن. الجميع يترقب في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية والمفاوضات ذات الصلة من تحالفات، بعضها قد يبدو عاديا ومنطقيا والبعض الآخر لا يمكن أن يكون كذلك. ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات السياسية عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نورتي الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. قبل عقود نشر العلامة عبد العزيز بن صديق الغماري كتابا له بعنوان ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية، أثار إبان صدوره جدلا كبيرا بسبب ما اعتبر اجتهادات جريئة حينها للعلامة في باب فقهي مطوق بكثير من الحميمية والجهل. استدعي الكتاب هنا لا لمضمونه وإنما أداء لدين استعارة عنوانه عنوانا للرسالة. آثرت الكتابة تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات في مجال السياسة. آثرت ألا أتطرق للموضوع ضمن ثنائية الممكن والمستحيل ما دام هناك ممكن من المستحيل ولا مستحيل في السياسة. إن من الأمور المؤشرات التي تمنح للعمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص معنى وضوح الخطوط بين البرامج والرؤى والحدود بين الهويات والبرزخية. قد لا يكون مستساغا، بل هو فعلا غير مستساغ، أن يصطف الناخبون مع أحزاب يناصرونها في معركة انتخابية ضد قوى سياسية أخرى لا يرون أي فسحة قد تشكل أرضا للقاء معها، ثم إذا هم يرون مسؤولي الفريقين المتشاكسين مساء وقد جلسوا صباحا حول طاولة واحدة يتبادلون المديح والتغزل والدعوات إلى التحالف ووحدة الصف، ليس ثمة ما يضر صناديق الاقتراع أكثر من مؤشرات تعطي الانطباع أن ما جرى لم يكن غير تمثيلية وكاميرا خفية. بصيغة أخرى، ليس ثمة ما يضر أكثر من دفع الناخب إلى اليقين بأن مشاركته في العملية الديمقراطية ترتبط حصرا ولثوان بورقة يلقيها في صندوق شفاف وبعدها لا اعتبار لإرادته وتفضيلاته بل انتظاراته. إن من صور

ولنا أن نستعيد فيه لتلطيف حدة العبارة التي استعملها ابن الفترة النازية، أن نستعيد عن مفهوم العدو بمفهوم الخصم. دون هذا التمييز بين الخصم والصديق تتعذر ممارسة السياسة. دون خصومة مولدة لمنافسة ديمقراطية حقيقية، دون تقاطب وتدافع في البرامج والرؤى، تقاطبا وتدافعا حقيقيين لا مصطنعين، دون ذلك يظل الشيء الوحيد الذي يتحقق هو

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا المنتصف نهى يوسف.
2: مستمعي الأفاضل، رحلة المنتصف الإخبارية بلغت نهايتها، أرجو أنها كانت مفيدة وممتعة لكم. أشكركم على طيب المتابعة، وباسمكم أشكر مخرجنا عبد النور مصور. رحلة إخبارية جديدة تنطلق الآن وإلى غاية 1:30 زوالا، توقعها معكم سوفي فولاتيه. سوفي بونجور.
3: بونجور نوا اي بونجور à toutes et à tous.
4: 12h30 13h30 le grand journal Sophie Volatier.
3: Le journal dans quelques instants, mais tout de suite on jette un œil sur le ciel avec la météo.
5: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. Il pleuvra avec des orages sur le Moyen-Atlantique.

هذا الموقف يأتي وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين. في اليمن وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للحوثيين. استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي جنوب غرب البلاد. وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة خميس مشيط الواقعة جنوب غرب المملكة. في تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران. نبقى في المنطقة حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتزامن مع هذا الصعيد فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية في وقت دعا فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سيموتوريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. الحرب الروسية الأوكرانية تواصل مسلسل تصعيدها الميداني، حيث أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات اليوم، محذرة من أن القوات الروسية تهاجم العاصمة بشكل متواصل. في إسبانيا أزمة السنكة تتحول إلى حركة احتجاجية في مدريد، حيث نصب محتجون عشرات الخيام بساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. ونصب المتظاهرون نحو 100 خيمة أمام مقر حكومة منطقة مدريد احتجاجا على أزمة السكن والمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين. في الولايات المتحدة يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وبانقطاع الكهرباء على 10,000 المستخدمين. في الرياضة توج المنتخب المغربي بلقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو عقب فوزه على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 11-9 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس بمراكش. المنتخب المغربي بذلك يحقق هذا اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه عقب تتويجه السابق عام 2014.

0: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، متابعين على منصات التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية المغربية في العاصمة الرباط. ماذا بعد الانتخابات التشريعية في المغرب؟ نناقشها في هذه الحلقة مع ضيفين كريمين، هما الأستاذ مصطفى الخلفي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة الوطنية، أي قيادي في حزب العدالة والتنمية. مرحبا بكم أستاذ.
1: مرحبا.
0: وأيضا يحضر معنا الدكتور عادل بالعمري، أستاذ علم اجتماع في الجامعة المغربية، مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا سعد.
0: إذن أول سؤال مع ضيفنا الكريم سي مصطفى الخلفي، ماذا بعد نتائج الانتخابات واستعادة حزب العدالة والتنمية لرشاقته الانتخابية؟
1: ولن نحن بصدد مرحلة سياسية جديدة من تاريخ الحزب. الحمد لله تجاوزنا كبوة أو حادثة سير سنة 2021 التي حصل فيها الحزب على 13 مقعدا برلمانيا، اليوم زيادة 41 مقعدا، ولكن ليس ذلك فقط، 54 مقعدا جلها بشكل أساسي، يعني تقريبا نقول أزيد من 70% هي في المدن. الحزب تصدر نتائج الانتخابات على مستوى المدن. عندما أقول تصدر يعني عدديا كنا الحزب الأول بأزيد من
0: حيث عدد المصوتين،
1: من حيث عدد المقاعد. يعني الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الأول عدد

0: هذا الحزب يعني خاب ظنهم. الحزب ليس فقط استعاد رشاقته الانتخابية، بل أكد موقعه كقوة معارضة أساسية.
1: الأستاذ بالعمري، كيف قرأت نتائج الانتخابات التشريعية وخريطة سياسية لم يقع فيها تغيير كبير على مستوى المقدمة إلا ما ناقشناه مع الأستاذ الخلفي، عودة العدالة والتنمية إلى المراتب الأولى في التشريعيات؟
2: أعتقد أن القراءة يعني النتائج التشريعيات لسنة 2026 احترم فيها المنطق. حزب الأصالة والمعاصرة، بالنظر أنه كان داخل الاحتلال الحكومي، بالنظر للحملة يعني انتخابية التي قادها، الأسماء التي رشحها، يعني احترم المنطق. بالنسبة للحزب الذي احتل المرتبة الثانية وهو حزب الأحرار، كذلك احترم المنطق السياسي، بمعنى أنه تم معاقبته سياسيا من طرف الناخبين.
1: ولماذا لم يعاقب أيضا الأصالة والمعاصرة وهو كان الرقم اثنان في الحكومة المنتهية ولايتها في تقديركم وقراءتكم أستاذي؟
2: تقديرنا لأنه لم يكن يقود الحكومة، يعني لأنه بالنسبة للناخب البسيط هو لا يتمثل مثلا الفعل السياسي.

0: ليس فقط تواصلية. نعم، من ناحية التواصلية له قدرة على الاستباق وتبسيط المفاهيم السياسية المعقدة وإيصالها لعموم الناس، لكن طيلة هذه المرحلة التي قاد فيها الحزب من 2021 إلى الآن كان له حس وحدس استباقي كبير، كانت له قدرة على إدارة عمليات التشاور على مستوى قيادة الحزب، وكانت له قدرة على إبداع المواقف والأفكار وطرحها للنقاش الداخلي ثم بعد ذلك إخراجها.
1: هل هو فعلا يمكن القول عنه أنه مهندس إعادة إحياء وترميم البيت الداخلي للعدالة والتنمية بعد قوس 2021؟
0: نعم، هو المهندس الأساسي إلى جانب فريق شاب جديد في عدد من عناصره، بمعنى اليوم 70% من المرشحين جدد لأول مرة. أعود إلى سؤالك، حزب الأصالة المعاصرة تبنى في الحملة الانتخابية وبشكل فاجأ الكثيرين الجزء الأساسي من خطابنا السياسي المعارض، فأصبحت مصطلحات الفرقشية ومصطلحات الدعم بدون أثر ومصطلحات تغيير المؤشر يعني واحد عدد من المصطلحات والمفاهيم والمواقف تبناها. الأصل وهو أن فشل حكومة في معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى 1,600,000 عاطل، أزيد من 37% في صفوف الشباب، التي فشلت في حماية القدرة الشرائية التي ارتفعت عمليا أسعار المواد الغذائية بأزيد من 20 إلى 50 إلى 100% في بعض الحالات، التي فشلت في إقرار حماية اجتماعية على مستوى التغطية الصحية، التي كرست الفوارق، يعني ما يختزل، كل ذلك يختزل في المغرب بسرعته. فشلت في ذلك، المفروض أن يأتي بديل سياسي، كان المفروض أن نأتي نحن في المقدمة. لكن
1: ماذا جرى؟
0: هنالك أولى المعطيات القانونية، القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة واعتماد لوائح جهوية عوض لائحة الوطنية، هذه على الأقل أفقدت الحزب ما بين 20 إلى 25 مقعد.
1: هل سوف تعملون من خلال اشتغالكم في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان على اقتراح، أو هل تخططون لاقتراح تعديلات في قانون الأحزاب والانتخابات؟
0: هذه من التزاماتنا وتعهداتنا على مستوى البرنامج الانتخابي. إذن هذا المسألة الأول، لأن المدن في النظام الانتخابي الحالي كانت محددة، لكن اليوم لا أحد ينكر أن الدار البيضاء اللي هي القلب الاقتصادي والديموغرافي للمملكة أزيد من 7 ملايين، الحزب كان رائدا فيها، يعني 13 المقعد بدون

0: رأيناه في قانون المحاماة، هذه آخر شيء، عدم إعمال مقاربة تشاركية، الإقصاء للأطراف الأخرى. ونحن نحذر، لأن هذه المقاربة التي اعتمدت في هذين القطاعين نحذر من الآن أن يقع تعميمها في السياسات العمومية ككل. ثم هنالك القضية الثانية، لأن عندنا مع الأصل والمعاصرة ثلاث، هما خمس، ولكن ثلاث إشكاليات كبرى.
1: طيب،
0: هذه الإشكالية التحكمية الإقصائية، والإشكالية الثانية هي الإشكالية القيمية الهوياتية، خاصة ما يهم مدونة الأسرة والعلاقات الرضائية اللي عندهم فهم.
1: أعتقد فيها التحكيم الملكي،
0: في شق له تحكيم ملكي، والشق الآخر الذي ترك للتدافع والنقاش البرلماني لهم رؤية مغيرة لنا، وهذا النقاش برز بعد صدور التحكيم المالكي في المقتضيات التي تم.
1: أليست هذه ظاهرة صحية أن يكون في المجتمع أقطاب؟
0: طبيعي، نحن نؤمن بالتعددية، ولكن لا يقع تشويه هذه التعددية بأن حرصا على المقاعد والمناصب الوزارية أن ندخل للحكومة على حساب قيمنا وهويتنا. والقضية الثالثة التي هي أيضا نسبة إلينا هي قضية مكافحة الفساد. هذا الحزب يتحمل مسؤولية سياسية في سحب قانون جريم الإثراء، الفصول المتعلقة بجريم الإثراء الغير المشروع.
1: ستعيدونه في البرلمان؟
0: سنعيد طرحها، وهي من تعهداتنا. ثم القضية الأخيرة التي حصل فيها خلاف في يوليوز الماضي، قضية تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة فلسفة الدعم ليذهب للصغار.
1: ولكن هم يتهمونكم بأنكم عندما كنتم تدبرون الحكومة أنتم من حررتم القطاع.
0: تحرير القطاع لا يتناقض مع تسقيف هامش ربح شركة أسعار المحروقات. والأستاذ داودي عندما كان وزير الشؤون العامة الحاكمة طرح هذا المشروع، ونحن في أثناء التحرير قمنا بدعم المكسب الوطني للكهرباء حتى لا يرفع من فاتورة الكهرباء للأسر الفقيرة. قمنا بإحداث صندوق لدعم النقل الطرقي حتى لا يتأثر النقل الطرقي للبضائع وكذا. ثم قمنا بتقوية اختصاصات مجلس المنافسة ليراقب هذا السوق، وفعلا فرض غرامة تصالحية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية تسقيف هامش الربح. تم التقدم بمشروع قانون. الحزب الذي تصدر الانتخابات بمعية الحزبين الآخرين في الأغلبية الحكومية صوت ضده وأسقطه في مجلس أن المستشارين في يوليوز الماضي.
1: سي عادل، هنالك من قال إن هذه الانتخابات عرفت عزوفا، تعليقك على هذه النسبة؟
2: تعقيبا على ما جاء في مداخلة ديال الأستاذ مصطفى، يعني كنلاحظ أستاذ مصطفى أنه هنالك واحد تضخم ديال الأناة ديال حزب العدالة والتنمية. يعني أنتم لستم الحزب الوحيد الذي يحاز على مقاعد داخل التشريعيات ديال 2026، أنتم حزب كباقي الأحزاب على قدم مساواة مع جميع الأحزاب. الخطاب ديالكم السي مصطفى أحس كاين تماهي مع النوع مع الخطاب ديال المظلومية. اليوم الأمين العام ديال الحضارة والتنمية اللي هو السي عبد الإله بن كيران، وأثناء الحملة يعني الانتخابية، صرح أن وزارة الداخلية تقف يعني موقف حياد في التشريعيات. تنحس السي مصطفى أنه كاين يعني داك الخطاب ديال المظلومية. اليوم كاين إنصاف ديال صناديق الاقتراع، هذا مهم جدا. مسألة ديال الكون أن النسبة ديال المصوتين هو من المدن، كسوسيولوجي أعتبر أن صمام أمان المجتمع المغربي دائما، وبالأطروحة ديال باسكون أنتم خير العارفين أننا كلنا قرويون، يعني الأصل ديالنا حنايا، والمغرب في اقتصاده هو بلد فلاحي. هذا الشيء واش ماشي هو واحد النقص يعني أو تقصير من الحزب ديالكم، باستثناء التجربة ديال داك الشاب اللي في منطقة ديال بوغماز، واللي تنعرفوا يعني تنوع ديال الحملة الاستباقية يعني اللي كانت الدارات والمسيرة، يعني كاين واحد السياق.
1: سنعود للسي الخلفي لكي يعقب عليك بعد
2: طبعًا قليل. طبعا طبعا النتائج يا كسي عادل.
1: نعم. هل يمكن اعتبار هذه الانتخابات سجلت واحدة من أدنى نسب المشاركة وهي تقترب من نسبة 2007؟ هل تراجعت صوت المغاربة بلغة الأرقام؟
2: هذه التشريعيات أرى أن الزخم يعني من خلال المنافسة من خلال البرامج كانت من أحسن التشريعيات من خلال التدافع، ولا أدل على ذلك.
1: تقصد هنا غياب هيمنة حزب أو الحزب الأول أو الثاني عنده؟ نعم. عدد كبير من البرلمانيين،
2: وهذاك التقاطب يعني، حيث لأنه من ناحية السوسيولوجية من الصعب أننا نتحدث على مسألة ديال القطبية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
1: نتقدم في النقاش، كيف تتوقع؟
2: أضيف
1: بسرعة رجاء
2: كذلك تحالف اليسار لأول مرة.

0: حاز على 8 مقاعد.
1: تعليقك على هذه النقطة، كيف قرأت تقدم تحالف اليسار وفوزهم أيضا بمقعد في دائرة الرباط المحيط؟
0: هنالك بناء سياسي قام به يعني هذا الحزب، وقام يعني إلى جانب مجموعة من الأحزاب الوطنية بحملة تواصلية، لا على مستوى التواصل الاجتماعي، لا على مستوى الواقع، عن طريق مناضليه. ونسجل مثلا أن أمينه العام يعني الذي خلف الأمين العام نبيل منيب كان موفقا جدا، وله خطاب يعني مشابه.
1: في إطار تفاعل الأستاذ الخلفي، هل من تعقيب على الأستاذ بالعمري؟ الآن حزب العدالة والتنمية إلى أين يتجه أيضا على مستوى إثارة بعض الملفات التي بصمت 5 سنوات ماضية وكنتم تقفون فيها ضد الحكومة المغربية المنتهية ولايتها؟
2: أولا بالنسبة لما طرحه الأستاذ سي عادل، أنا أتحدث عن وقائع وقدمت 3 معطيات ما عنده علاقة لا بالمظلومية ولا
0: مصطفى موضوعيا كذلك.
1: سي عادل خلي السر خلفي كمل ونرجع لك. مرحبا مرحبا، تفضل السر خلفي.
2: المسألة الثانية هي قضية القاسم الانتخابي الذي تم تعديله في 2021 باقتراح من المعارضة آنذاك في البرلمان، وللأسف ساندتهم أحزاب في الأغلبية، وأصبح احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين بما فيهم الذين لم يصوتوا، وعوض أن الاحتساب كما هو في كل ديمقراطية يكون على أساس المصوتين. أنا هنا لا أقول بأني أفضل من الآخرين أو أقل من الآخرين، أنا أتحدث عن معطيات واقعية وعليها أبني موقفي.
1: هل معنى كلامكم في الخلفي أنكم غير مرتاحون لهذه الحصيلة، وهل تستعدون لتقديم طعون؟
2: بالنسبة لعدد من المناطق ستكون هنالك طعون، نعم، والحزب تحدث عن وجود اختلالات في عدد من المناطق، والناس ستكون مصدر لطعون في مناطق تفاعل السلطة كان إيجابي. مثلا في دائرة المحيط حصلت تجمعات في أماكن، تم طرح الأمر على السلطات المختصة، تم تعزيز وجود
1: تفاعل بشكل إيجابي
2: جدا جدا، وهذا شيء إيجابي.
1: سي عادل كيفاش كتعقب وكيفاش كتفاعل مع الكلام ديال السي الخفي وانت طلبت الكلمة؟
0: في إطار الواقعية طبعا وتفاعلا، يعني ليس ردا ولكن تفاعلا. المسألة ديال القاسم الانتخابي، هذا يعني المقترح قانون مرر في الولاية الحكومية اللي كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة.
2: لا ماشي، ما هي وطرح كتعديل في البرلمان وصوتت عليه المعارضة زائد احد احزاب الأغلبية
0: في عهدكم.
2: لا ولكن
0: في العهد ديالكم.
2: واش هل نحن تقدمنا به في البرلمان؟
0: ولكن مرر في العهد ديالكم.
2: لا، واش هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
0: لا، ولكن مرر في العهد الولاية ديالكم.
2: هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
0: لا، انا اطرح معك سؤال. المسألة ديال القاسم الانتخابي، واش مرات في العهد ديال التولي ديال السيد عاد السعد الدين العثماني رئاسة الحكومة؟ نعم.
2: عرضناها، صوتنا ضد احنا،
0: ولكن مر.
2: لا، دابا الآن أنت نحن
0: أنا ما قطعتكش بلاد. أنا ما قطعتكش.
2: لا ولكن أنا قلت شيء غير صحيح.
0: لا ما قطعتكش. أنا قبيلة قلت شيء ما قطعتكش.
2: أنت تحاول أن توهم الناس بأننا وافقنا على ذلك.
0: أنا ما قطعتكش.
2: نحن عارضناه. تحاول أن توهم بأننا وافقنا على ذلك. هل وافق العدالة التنمية على ذلك؟
0: هذا تماهي.
2: لا، أجبني.
0: هذا تماهي.
2: هل وافق العدالة التنمية على القاسم؟
0: هذا كذلك تماهي.
2: لا، هل وافق؟
0: لا، في إطار فهمت
2: المحافظة. هل وافق العدالة التنمية على ذلك؟
0: ولكن وافق غير وافق مر، وأنتم تتولون.
2: هل هذه الانتخابات
1: إطار واقعية؟ نتقدم في النقاش.
2: تعقيب دقيق.
0: لا سعادي، لا شوف، إنصافا قبيلة قلت شي ليا ما تقطعش الأستاذ.
1: طيب
0: انا امتثلت وما قطعتش الأستاذ.
1: عطيو وجهة النظر ديالك ونعطيو السي خلفي ايضا
0: طبعا
1: ونرجعوا لك بعد.
0: نكمل غنكمل. الاقاليم ديالنا في العالم القروي هي جزء لا يتجزأ من الوطن ديالنا المغربي، فهمتي؟ هذوك مواطنين المغاربه ورعايا ديال جلاله الملك، كانوا في المدن ولا كانوا في البوادي، ما غنجيوش حنايا نعلقوا الشماعه ديال الفشل ديالنا على المواطنين. اليوم حنا خصنا واحد التواضع شويه، نجلسوا الارض شويه ونقولوا خطابنا اليوم حنايا واش توجه الناس ديال العالم القروي، كيفاش الاحزاب الاخرى نجحت
1: بالعداله والتنميه غير قادر على التواصل مع، هل معنى كلامك هذا مع الناس العالم القروي واقناعهم انتخابيه
0: وثم ناخذ التفاعل السلخ الخلفي؟ من ناحيه السوسيولوجيه منذ النشاه ديال الحزب العدالة والتنمية ما استطاعش يعني يوصل لعالم القروي، الحدود الساعة فشل أنه يوصل.
1: طيب
0: أما نعلقوا الشماعات الأعيان، مسألة الأعيان كذلك اليوم راه كذلك هما هو تحدث على الدائره ديال الدار البيضاء، راه تم استقطاب ديال واحد الاستاذ اللي هو شوقي اللي حتى هو في اطار هذا الترحال السياسي.
1: طيب في الختام ديال البرنامج السر الخلفي لك التفاعل.
2: اولا استاذ شوقي لم يمارس الترحال السياسي لانه لم يكن في حزبا وانتقل الينا. جوج انا استغرب من
0: ولكن
2: استاذ
0: ولكن لم يتدرج
2: ولكن خلي. المصطلح ليس هو الترحال. أنت أستاذ جامعي عليك أن تبدع توصيفا، عليك أن تبدع. أنت قلت استعملت مصطلح أنت استعملت مصطلح ترحال سياسي. مصطلح ترحال سياسي لا يصف هذه الواقعة.
1: هل تعتبرون أنكم نجحتم في استقطاب زميلنا الصحفي السابق شوقي؟
2: أنا نحن كحزب
0: أنا الآن للأسف الشديد
2: أستاذ الجامعي بجانبي يتحدث من برج عاجي. عليه أن ينزل إلى الواقع. الواقع يقول أن عندنا 11 نائب برلماني انتخب في العالم القروي، فكيف يقول لم يستطع الوجود العالم القروي؟
1: هو ربما يقول أنكم غير قادر على مخاطبة واستمارة الناخبين.
2: عدد كبير من التجمعات الانتخابية للأستاذ عبد الإله المكران كانت في العالم القروي، أيس بوغماز وفي أزيلال وفي مزودة وفي عدد من المناطق في المغرب، فخاطبنا وقدمنا عرضا انتخابيا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ينبغي أن نجيب على الحجة بحجة.
0: حيت الإشكالية ديال العدالة والتنمية هو تضخم الأنا.
2: لماذا؟
0: فهمتي أنا تواضع حزب العدالة والتنمية هو حزب
2: يا أخي تصدر أحكام على الناس. من خولك هذه الصفة؟ من أعطاك الحق أن تحكم على الناس؟
1: هو يجيبك أنهم أيضا حزب.
2: من أعطاك الحق؟ أنت أستاذ جامعي ليس لك الحق.
0: لا لدي الحق.
2: ليس لديك الحق اليوم أن تطلع على نيتي.
0: هو فهمتي حزب الأصالة والمعاصرة أنا صدرت انتخابات.
2: ليس لك الحق أن تحكم على نيتي.
0: وبأي
2: الناس.
0: حق ستصادر حقي أنا في التعبير على رأيي.
1: طيب طيب طيب طيب في الخلفي في الخلفي نتقدم في النقاش. رجاء
2: جامعي عبر عن رأيه، عليه أن يستمع لرأيه. القانون الانتخابي الحالي الذي نظمت في إطار هذه الانتخابات اعتمد هذه السنة
1: لأول مرة،
2: وقدمنا تعديلا بإلغاء القاسم الانتخابي. فهذه الانتخابات لم تنظم بالقانون الانتخابي 2021، حتى لا نقول القاسم الانتخابي مرر في كذا. هذه مرحلة طويت من ناحية القانونية. تحيين المعطيات التي نعتمدها في التحليل يفرض علينا معرفة موقف العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.
0: اللي دار في قبه
2: في هذه الانتخابات
0: راك تقطع لي وانت تصنت لك
2: يا اخي العزيز. يا اخي العزيز
1: دكتور هو يقول انها تغيرت.
2: اخي العزيز
0: اخي العزيز مصطفى راه الدائره ديالكم في مكناس، ست النائب ديالكم على مكناس استفاد من القاسم الانتخابي.
2: دابا انت معطياتك ما زلت حبيس 2021. 2026 نظمت بقانون انتخابي جديد، وهذا القانون الانتخابي الجديد.
1: وقلت انكم ستاخذون معركه لتغيير القانون الانتخابي.
2: وقلت ستاخذوا معركه لإلغاء لانه لا ديمقراطي.
0: لا انا
2: هذه السنه هذه السنه
0: باش نقول واحد الخطاب اللي غيتماشى مع الاذور
2: ديالك. انا
0: لا السياسي ديالك
2: انا لا انتظر
0: وانت
2: منك.
0: هنا عاوتاني ماشي قاضي
1: ضيفي الكريمان اشكركما جزيلا. المخرج قلت كلمه اخيره للسي الخليفي وكلمه اخيره للدكتور عادل لننتهي. تفضل السي الخليفي.
2: انا بالنسبه الي المرحله السياسيه الراهنه تقتضي منا، وعندما اقول منا كحزب العداله والتنميه، النفي بالتزاماتنا إزاء الناخبين، وأن نكون معارضة شرسة قوية، دفاعا عن الكرامة المواطن، دفاعا عن الحماية الاجتماعية، دفاعا عن التغطية الصحية، دفاعا عن النزاهة ومحاربة الفساد والوقوف ضد تضارب المصالح، ودفاعا عن التعليم الجيد والقدرة الشرائية. هذه أولوياتنا، وبها سنتوجه إلى
1: وضحت الصورة.
2: إلى الناس في البرلمان.
1: الدكتور عادل انتهى وقت البرنامج. جملة أخيرة تفضل وشكرا.
0: التشريعيات ديال 2026 مرات في واحد الأجواء اللي يعني طبعها التنافس، وهذه مسألة عادية. النقاش يعني كان عادي طبعا، حنا في واحد البلاطو ديال النقاش.
1: النقاش دائما صحي، النقاش دائما صحي
0: طبعا.
1: إذا شكرا جزيلا لكل من الدكتور عادل بن عمر أستاذ المجتمع، شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن دائرة الرباط المحيط، شكرا لإدارة مسرح محمد الخامس، شكرا جزيلا للأستاذ محمد بن حسين مدير مسرح محمد الخامس هذه المعلمة الثقافية والحضارية. اتركوا تعليقاتكم لنا ملاحظاتكم وتقاسموا هذه الحلقة من برنامج من العاصمة. أشكر جزيلا فريق العمل توفيق سفيان صلاح الدين إبراهيم والقيطوني. إلى حلقات أخرى فيها الكثير من النقاش السياسي دائما من العاصمة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العلي صهر، سهل الموجز من المغرب، حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي أمس بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له السعودية من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وفي السياق ذاته توجه العاهل المغربي في البرقيتين بدعوة إلى الوقوف في صف واحد دفاع عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة، مشددا على أن هذا الموقف يأتي وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين. في اليمن، وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي، نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين. استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي جنوب غرب البلاد. وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة خميس بشيط الواقعة جنوب غرب البلاد. نبقى في المنطقة في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى، قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع أيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. يأتي ذلك في وقت دعا فيها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. إلى بريطانيا، حيث أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للشبه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. في إسبانيا، أزمة السكن تتحول إلى حركة احتجاجية في مدريد، حيث نصب محتجون عشرات الخيام بساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. في الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة مسحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وانقطاع الكهرباء على 10,000 المستخدمين. التقلبات الجوية تنقلنا من الولايات المتحدة إلى المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مسحوبة بتساقط البرد ورياح قوية بكل من عمالات وأقاليم بولمان وأظلال وميدلز وإفران، ستستمر إلى غاية 10 ليلا من هذا اليوم. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي. في أمان الله.

0: حر شارجيني.
1: جديد على كل رشارج بداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
2: انوي سير بعيد.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسألك

0: فنجحت؟ بل نسأل كم من مرة كدت التنهار؟ نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: ليس كل ممثل فنان وليس كل فنان باحث، وقليلون هم من جمعوا بين خشبة المسرح وقاعة الدرس وقاعات النضال النقابي. ضيفنا اليوم رجل لم يمثل الأدوار فقط بل عاشها ودافع عنها، من خشبة المسرح إلى كرسي الأستاذية في المعهد العالي للفن المسرحي، ومن رئاسة النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية إلى تمثيل المغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين. مسار واحد عنوانه المسرح قضية. معنا الليلة مشكورا المخرج والأستاذ الباحث الدكتور مسعود بوحسين، أهلا بك معنا في نقطة تحول.
2: تحية لك وتحية لمستمعيك الكرام ومشاهديك.
0: مرحبا دكتور مسعود. نقطة التحول الأولى من الهواية إلى الاحتراف، متى كانت هذه اللحظة التي أدركت فيها أن المسرح ليس مجرد هواية شباب بل هو مصير حياة كاملة؟
2: كنظن انه كانت اللحظه هي لحظه ديال حصولي على البكالوريا ومشاهدتي لبعض عروض طلبه المعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي انذاك. كنت كنمارس المسرح في اطار الهوايه عندي منذ الطفوله، وكانت بالنسبه لي هذه هي نقطه تحول، انني التحقت بالمعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي من اجل يعني متابعه دراسه المسرح اكاديميا، وبالتالي الشيء الذي يعني عمليا انه اعتباره كمهنه في المستقبل. وفي نفس الفتره كانت عندي يعني انشطه اخرى، واهمها يعني النشاط الرياضي، ايضا كنت كنمارس الرياضه والعاب القوى وكنت متفوق فيها. وكانت هذه الفتره هي الفتره اللي خصني يعني نختار يعني ما بين مجالين، يعني الفتره اللي خديت فيها البكالوريا.
0: طيب درست المسرح اكاديميا وتخصصت فيه، ما الذي اضافه لك البحث العلمي والاكاديمي في علم المسرح كممثل فوق الخشبة؟ ربما هذه كانت أيضا نقطة تحول.
2: بطبيعة الحال هذه كانت نقطة تحول، لأن بطبيعة الحال أنا أؤمن ولا زلت أؤمن بأن المسرح أولا وقبل كل شيء هو يعني موهبة. بطبيعة الحال التكوين يعني كيزيد يسقلها وكيزيد يعطيها معنى وكيزيد يعني يغنيها من ناحية التقنية ومن ناحية المعرفة والموهبة. بدون تكوين أو بدون تجربة على الأقل ما كيمكنش تكون فاعلة. بطبيعة الحال التكوين من جوج نواحي يعني كيخلق واحد التحول. أولا كاين تطوير التقنيات بطبيعة الحال، وثانيا أيضا وهذا مهم هو تكوين ثقافة وتطوير ثقافة المسرح وثقافة الفن بصفة عامة وتعميقها، باش ما كتكونش غير واحد الممارسة لا ينظر إلى الفن فقط كنوع من المتعة الخالية من المعنى والخالية من العمق. بطبيعة الحال وهذا كنظن شيء مهم.
0: طيب دكتور مسعود بوحسين، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول الثانية في مسارك. أنت أستاذ فن التمثيل في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ما هو الفرق ما بين طالب موهوب وطالب سيصبح ممثلا حقيقيا؟ هل الموهبة وحدها تكفي أم تحصل ربما نقاط تحول على مستوى الأداء؟
2: أولا قبل كل شيء هذا كيروج بزاف الكلام اللي غير علمي في هذا الموضوع، فهمتي؟ هو وضع واحد التنافر ما بين التكوين والموهبة. وثانيا ما المقصود بالموهبة؟ الموهبة هي واحد الاستعداد مزاجي وفطري وسلوكي صعيب نعرفه، ولكن كيبانوا لنا المؤشرات دياله. كتبان لنا المؤشرات ديالو من خلال يعني العمل ديال الشخص، او من خلال القيم ديالو بواحد المهمه، وفي الدرع الاسميه ابداعيه.

0: الابداع هي في واحد المجال محدد، يعني ان الانسان عنده واحد القدره ابداع في واحد المجال، يكون عنده الخيال، يكون عنده القدره يعني مرونه في الافكار، سيوله في التعامل الى غير ذلك. هذه الاشياء علميا يمكن يعني تحصرها وتحديدها. وبالتالي الطالب او خصو يكون عنده في نظري انا يكون عنده واحد الخصائص ديال الابداعيه من جهه الاولى. ثانيا، بدون واحد العامل اخر لا يمكن بتاتا انه تكون موهبه فاعله، واللي هو يعني الشغف بواحد المجال. يعني يقدر يكون عنده
1: صحيح.
0: موهبه كبيره ولكن يكون عنده الشغف قليل، بالتالي كيبقى في واحد الحدود،
1: تمام.
0: فهمتيني؟ ثانيا عاد كيجي التكوين كيقدر يكون انسان، لان المواهب غير متكافئه، يقدر واحد عنده شويه واحد الا بغيتي كنا موهوبين بشكل او باقل في واحد المجال محدد. ولكن اللي كيشتغل واللي عنده هذا الشغف وهذا يعني الحب ديال شي مجال يتطور اسرع، يعني من واحد يقدر يكون عنده موهبه طالعه ولكن عنده شغف ويعني ودافعيه اقل. لذا انا
1: تمام.
0: بالتجربه يعني طويله عندي في تكوين الممثل، كيقدر تلقى هذه الحالات هذه اللي تيكون فيه العمل والاجتهاد، وهذا عامل اساسي في تطور الموهبه. وما كنظنش تطور يعني يعني العمل الفني والابداع الفني بصفه عامه، وما كنظنش غير في مجال التمثيل، كان في جميع المجالات. ولكن كحد ادنى او كاستعداد فطري ولو اقل ولو قليل، يعني هذا مهم. يعني باختصار، يعني موهبه ثم الشغف بالمجال ثم تكوين بطبيعه الحال.
1: صحيح.
0: تكوين ما تكونش فيه، يعني هو ما ليس عباره عن معارف، يعني كنهضر على التكوين
1: صح.
0: التقني، شيء ماشي هو ماشي معلومات يحفظها بنادم ولا هذا، هو شكل من وقدرات الى بغينا كومبيتونس
1: نعم.
0: ومهارات،
1: تمام.
0: يعني كتطور من خلال يعني العمل عمل عمل تطبيقي. ربما اقرب ليه هو المجال الرياضي، في
1: نعم نعم نعم
0: المجال
1: نعم
0: المجال الرياضي قريب ليه، في ماشي بنفس الشكل ولكن قريب ليه، لان ما
1: تمام.
0: كتعلمش بجلسه نقول لك هكا تلعب الكره هكا تضربها هكا دير ليها،
1: فعلا فعلا.
0: يعني كتعلم في التيران سنين من خلال تدريب عمليه
1: تكتسب يعني في الاشتغال، فترة
0: في
1: الاشتغال.
0: الاشتغال. الاشتغال
1: صحيح.
0: ما فيش طاوله وجلس
1: واحد زائد واحد
0: فهمتيني
1: كيساوي
0: وسبوره.
1: جوج، لا يعني كتبقى مسألة نسبية
0: عنده
1: على حسب.
0: تقنيات، عنده تقنيات خاصه ديال التعلم هو.
1: تمام تمام. ما هي نقطة التحول التي تراها اليوم في مستوى الطالب المغربي المقبل على دراسة المسرح مقارنة بجيلك؟ يعني هل هناك تمت نقاط
0: هي
1: تحول؟
0: بطبيعة الحال كاين نقاط تحول متعددة، أولها أنه بالنسبة لربما الطلبة الحاليين كتشوف أقل أكثر براغماتية، أكثر براغماتية بواحد المعنى من المعاني. يعني
1: نعم.
0: حنا في جيلنا بنادم كيدير المسرح كتلقى قاري بزاف ديال الكتوبه، محفي صباطه في دار الشباب الى غير ذلك. ما كنتش عندنا نفس الشكل باقي بالنسبه للجيل الحالي. الجيل الحالي ايضا عنده واحد الافونتاج، هو انه نقولوا شاب فراجه مقارنه بينا احنا،
1: تمام. يمكن
0: يعني انه
1: حتى ربما المشهد الرقمي، حتى ربما الثورة الرقمية التكنولوجية ربما
0: بطبيعة الحال
1: ساهمت
0: بطبيعة الحال بطبيعة الحال
1: في
0: هذا هو اللي
1: التسيير.
0: هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المقصود. يعني ما عندوش مشكل في احنا الجيل ديالنا، خصك الا بغيت تشوف في السينما التلفزيون في الوقت ما بقى قبل شويه، حتى وقت البارابول كانت واحد الوقيته يعني
1: نعم.
0: اوقات الفرجه
1: كان
0: محدوده،
1: الأرضي،
0: يعني
1: نتابع الأعمال والمسلسلات في التلفزيونات الأرضية، يعني
0: في التلفزيونات الأرضية
1: أرضي.
0: وديك القضيه كاع سميتو ديال الكسكاس باش
1: إذا
0: ما
1: النقاط،
0: تيلاش
1: إذا النقاط تحول كثيرة.
0: نقاط تحول كثيره.
1: صحيح
0: دابا عنده اتصال يعني مباشر
1: صحيح.
0: بهذا عصر الذكاء الاصطناعي، يعني واحد جوج غيسول غادي يكون عنده الجواب الى غير ذلك. وبالتالي ولكن هذا الشيء بطبيعه الحال فيه ايجابيات وفيه سلبيات، لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه لهذا الجيل. بطبيعه الحال التكنولوجيا الحديثه كتساهم يعني في توصيل المعلومه في كذا، ولكن ايضا في واحد الريسك انك يمكن تعلم العجز، يمكن تعلم الغش، يمكن كتعلم
1: اتكالية،
0: انه كتخطط
1: كتعلم حتى
0: اتكاليه
1: الاتكالية.
0: نعم، وتغرب الانسان احيانا عن واقعه المادي، يعني كيولي عايش في الصور، عايش في الفيرتشوال، ما كتكونش عنده يعني واحد يعني واحد التعامل مع الملموس، مع الواقع، مع الحياه والمسرح وحتى السينما مهما كان. واخا هو السينما مثلا هي صور ولا التمثيل وصور وكذا وكذا، ولكن ضروري خص الانسان عنده يكون يرى الاصل ديالها هو الكونتاكت المباشر
1: صحيح
0: مع الواقع. هذوك الصور مأخوذين من الواقع، مأخوذين من الناس حيه مصوره، وكذلك المسرح راه حي وكيبقى دائما فن حي
1: تمام.
0: يعني.
1: طيب جاهز لأن ننتقل لنقطة تحول ثالثة في هذا المشوار؟ جاهز؟
0: مرحبا مرحبا نعم.
1: النقطة الموالية تتعلق والمحور الثالث النقابي والمدافع. كنت رئيسا للنقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية في مرحلة صعبة جدا، ما هو أصعب قرار اضطررت لاتخاذه دفاعا عن الفنان المغربي وكان نقطة تحول بالنسبة لك أو بالنسبة
0: أصعب
1: للمشهد
0: قرار
1: أو بالنسبة للمشهد الفني ككل يعني؟
0: ومن شنو نقول لك، أصعب نقدر نقول لك أصعب قرار هو في اللحظات اللي كيكون فيها التوتر، التوتر يعني توتر عالي، وهي قرارات عادة تتنتهي يعني مع خصوصا مع الجهاز الوصي،
1: مع القطاع الوصي. نعم نعم مع
0: مع
1: القطاع
0: القطاع
1: الوصي
0: الوصي،
1: تمام.
0: لان احنا كنا في واحد المرحله احنا في واحد المرحله دابا اللي مرحله هيكليه، احنا في الواقع، في الواقع على ما كاينش شروط ممارسه العمل النقابي الفني نجيك من الاخر،
1: صح.
0: فهمتيني قلت لي، لانه باقي ما كاينش القوانين، باقي ما كاينش الهيكله، باقي ما تنزلت حتى حاجه، واخا كاين قانون الفن باقي ما نزل دابا، لان هذوك القوانين ولا هي التي يحتكم اليها في حاله النزاعات، في حاله السر. حنا باقي كنناضلوا باش يتحقق هذا القانون. قلت لك هذه القرارات اكثريه كتتخذ احيانا بصعوبه، اخذا بعين الاعتبار عدم وجود وعي قانوني لدى الفنانين يعني عمق الموضوع، وايضا هذا من قدراتهم يعني المجازفه بشي حاجه، فهمتيني،
1: تمام
0: خصوصا اللي كتقطع مثلا. اذكر واحد المره كتقطع الدعم، قطعنا الدعم ديال المسرح هذا قبل ما نكون رئيس ديال النقابه، كنت
1: نقابة.
0: في يعني كتلقى مشاكل، يعني كتلقى مشاكل يعني ان الناس ربما بحال ذاك الاضراب بالنسبه لهم، هما غادي يوقفوا العمل، غادي كذا، غادي هذا، وكتكون قرارات يعني صعبه، ولكن في نفس الوقت هي ضرورية، وكتكون عندها أيضا ثمن يعني في الاختراقات، وفي الاختراقات يعني المضادة، يعني
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: الانشقاقات،
1: نعم
0: فهمتيني،
1: نعم
0: إلى غير ذلك. دونك
1: تمام.
0: كتكون وأيضا نزعات انتهازية، شي ما خصناش نخبيه، أيضا اللي بنادم
1: صح.
0: يضرب دوره ويرجع مورا ويمشي يقضي الغرض هو، فهمتيني. وهذا يعني هذه مسائل يعني الساحة الفنية اللي جيتي الصراحة يعني أصعب قرار هو أنني قبلت أن أكون رئيس النقابة في واحد الفترة، فهمتيني، لانه انا عارف هذه الاشكاليات كامله، ولكن انا كنطلق من واحد يعني مبدئيا انه كتفهم شي حاجه خصك ما تخبيهاش وصافي وتدافع
1: تمام
0: عليها
1: تمام
0: وتامن باللي كتامن به
1: طيب
0: وتعاود به وصافي وتشاركي.
1: لو طلبت منك أن تلخص رحلتك الطويلة في جملة واحدة على خشبة المسرح، ماذا ستقول؟
0: اقول رحله لن تنتهي ابدا الا بالموت.
1: لا قدر الله، بعد عمر طويل إن شاء الله.
0: بعد
1: بعد
0: عمر
1: عمر
0: طويل ان
1: طويل.
0: شاء الله. الموت علينا، الموت
1: حق
0: علينا
1: حق
0: بطبيعه الحال، انا
1: حق
0: كنضرب
1: صح.
0: هذا حق.
1: طيب ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها اليوم لطلابك في المعهد، للفنانين الشباب الذين يعتبرونك قدوة؟
0: أعتقد أنه أهم أهم ما لا ينبغي الاعتقاد به، أعتقد أنا عكس ما أنصحهم.
1: مثلا
0: ما عمرهم يشوفوا يشوفوا الفن كشكل للحياة، كشكل لرؤية الحياة. ما عمر يشوفوا برستيج، ولا يشوفوا يعني حظوة، ولا يشوفوا مكانة، ولا
1: صح
0: نجومية إلى غير ذلك. هذه أفكار غير صحيحة، لا سوسيولوجيا ولا فلسفيا.
1: تماما تماما
0: الفن أولا وقبل كل شيء هو أسلوب حياة، هو قناعة، هو رؤية للعالم.
1: تمام
0: إذا تشوفه ككرة يعني الفن ماشي هكاك داير، ماشي يعني كما بغينا نقولوا هكا، هو راه ما دايرش هكاك واقعيا. واقعيا هو إيمان، إيمان بواحد المسار، إيمان بواحد الشكل، إيمان بالعالم، برؤيته، بواحد الرؤية فنية وأسلوب حياة، أكثر من
1: تمام
0: أنه يكون مهنة أو يعني امتياز معين عن بقية الناس.
1: طيب دكتور مسعود بوحسين، وصلنا للسؤال الصعب. يقال إن الفنان المغربي يعيش أزمة كرامة أكثر من أزمة مادة، بحكم تمثيلك للمغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين، هل استطاع برأيك الفنان المغربي أن يصل للمكانة التي يستحقها اجتماعيا قانونيا؟ وإذا كان لا، أين الخلل برأيك؟
0: أعتقد أنه كاين واحد سوء فهم، يعني كنهضروا علميا
1: نعم
0: من
1: نعم
0: ناحية سوسيولوجية. الفنان راه ما تيقلبش الفنان في العالم كامل، يعني هذا المسار اللي كان دارزو حنا نحققوه، هو راه نوع من أنه الفنان خصو يكون بحال الناس، ماشي يكون أحسن من الناس.
1: نعم
0: هو راه ماشي بحال الناس، راه ملي كان مثلا راه عنده تيمارس هو واحد المهنة، اللي شكلها مختلف عن المهن الأخرى.
1: صحيح،
0: شكلها كيفاش كيتخلص، كيفاش كيتعامل، وكيفاش
1: عنده خصوصيات
0: عنده خصوصيات. وبالتالي ما يسمى بحقوق الفنانين هو ملائمة وضعية الفنان الاقتصادية والاجتماعية باش تكون شأنها شأن بقية المواطنين اللي كيشتغلوا. الفنان المغربي راه خصو يكون بحاله بحال الناس، ما قادرش يكون بحاله بحال الناس. واش فهمنا؟ لأنه يمارس واحد المهنة. قانون الفنان والمهن الفنية سميته بالفرنساوي، راه سميته لوا سور لو ستاتيو دو لارتيست، قانون حول وضعية الفنان، ماشي قانون الفنان، حول وضعية الفنان، باش يكون عنده كيفاش يتخلص، كيفاش يكون عنده الحد الأدنى للأجر، كيفاش يتنظم العلاقة ما بينه وبين مشغليه، إلى غير ذلك إلى
1: تمام
0: غير ذلك.
1: تمام تمام
0: ما دام الفنان المغربي ما كيشوفش أن مشكلته، دابا حنا كنهضروا غير في الخلاص وداك الشيء، أما المكانة الاعتبارية وداك الشيء راه هضرة أخرى. المشكل عندنا هو انه كنفكروا في الاعتباري وما كنفكروش في الاساسي. داك الشيء باش كنلقاو فنان بعدما اشتغل واحد المده الى غير ذلك، وهذا وهذا وهذا، كيلقى تيستظلموا الناس، كيلقاو ما عندوش باش يداوى. فين كان المشكل؟ المشكل هو انهم اللي كان كيشتغل بواحد الطريقه اللي ما عندوش كيفاش انه يتقطع عليه بحاله بحال الناس، لانه هو كيخدم فورفي الى غير ذلك، ما عندوش كيفاش يمارس العمل النقابي بحاله بحال عباد الله الى
1: تماما
0: غير ذلك. المشكل هو تقني علمي
1: ممتاز
0: آخر من يمكن أن يبدي فيه رأيه هو الفنان، وهذا هو المشكل التاريخي.
1: تمام
0: لأن الفنان هل كتطلب من الرياضي أنه يقول لي يعطيك الحلول للبنية الرياضية إلى غير ذلك. دونك هذا موضوع خبرة،
1: موضوع خبرة.
0: ماشي
1: طيب
0: موضوع.
1: دكتور مسعود، كثيرون يرون أن المسرح المغربي يمرض ولا يموت، يعني إلى أي حد تتفق مع هذا الكلام؟ وبالتالي ما هي نقطة التحول التي يحتاجها المسرح المغربي لينهض من جديد إن كان يتطلب الأمر ذلك؟
0: المسرح المغربي محتاج مسرح. اولا هو من الفنون المؤسساتيه، فهمتيني، بحاله بحال السينما، بحال ما ماشي مسرح فردي ينوض واحد ويديره،
1: تماما
0: فهمتيني، بحال السينما، بحال الموسيقى، كاع الفنون الجماعيه كتحتاج السياسه الثقافيه. هذه السياسه الثقافيه هي اللي ما عندناش. واش فهمنا؟ دونك ملي كنهضروا على افراد، عندنا افراد، عندنا فنانين مزيانين، ولكن ما عندناش حركه مسرحيه اللي واصله للناس. كتسمعي المسرحيات خداو جوائز وداو كذا وداو كذا، وكيتلعبوا بعض العروض والشنا. هادشي كما تنقول لك، المشكل عندنا هو المشكل ديال التدبير والكفاءة،
1: صح
0: والكفاءة والكفاءة التدبير والكفاءة يعني التدبيرية
1: القطاع
0: ديال الثقافة.
1: الثقافة. نعم
0: وهذا المشكل هو مشكل ديال الأطر، ما عندناش

0: خطر من هذا النوع اللي يكونوا في المؤسسات المهنية وما عندهمش تكوين أكاديمي في هذا الموضوع، لأنه ما كتكونش لما تلقاهم باستثناء قليل يعني في الوساطة
1: تمام
0: الثقافية إلى غيره، ما
1: تمام
0: عندناش ناس اللي يقدروا يديروا لك برامج من هذا النوع. هذه الصراحة
1: تمام كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة بنقطة تحول في مسارك الفني. في الحقيقة اكتشفت أن المسرح ليس ستارة تفتح وتغلق، بل هو حياة كاملة من خلال ما تحدث به معنا. تعلمنا أيضا أن ربما الفنان الحقيقي هو ثلاثي الأبعاد، يمثل بصدق، يدرس بأمانة، يدافع بشجاعة. هذا ما فهمتك. مسيرتك ليست مجرد أدوار لعبتها، بل هي قضية حملتها على كتفك من قاعة المعهد إلى قاعة النقابة، ومن خشبة المسرح إلى محافل العالم. شكرا جزيلا، كانت هذه نقطة تحول معكم الدكتور مسعود بوحسين، المخرج والممثل والباحث أيضا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا لك، تحية لك وتحية للجمهور الكريم. تحية،
1: مرحبا.
0: مع السلامة.
1: مرحبا، مع السلامة. إذن مستمعينا نلتقي ونقطة تحول قادمة مع قصة جديدة وضيف جديد يضيء لنا الطريق بنقاط تحول جديدة. إلى الملتقى.

لنعبر مع صالح بن صالح نحو أفق أرحب، لنعبر مع صالح نحو ما هو صالح ومفيد للمتتبع وأيضا للراغبين في دخول مجال التمثيل في تكوينهم وفي اشتغالهم. ضيف العدد يختفي لكنه حين يظهر يترك أثره، ينثر صدقه ثم يعود ليعيش بهدوء بين ذويه. قد يراه البعض قليل الظهور لكنه في ظرف عام واحد اشتغل مع رفيقه هشام العسري في فيلم المطرود من رحمة الله وفي إلدورادو الذي حظي بدعم الفاينل كات في البندقية مؤخرا، ويصور حاليا في شريط ولاد الغلال لإسماعيل العراقي. أصلا طلبنا حضوره من فريق الإنتاج

0: تغلق في واحدة من الحلقات التي ستبقى بدون ارتياب في الذاكرة. أصلا كنت مجتهدا في كل المواد إلا الحساب، فاتني أن أحسب الكثير من الأشياء والناظر. سي صالح، المدخل قبل السلام عليكم، بعدا المدخل من فيلم قصير وانس أبون أ تايم ديال غيتا القصار. أنا ماشي كلون.
1: أنا ماشي كلون.
0: صديف ديالنا.
1: مرحبا.
0: وماشي أي واحد كيعرف يعمل الكلون أصلا، يشتغل عليه راه.
1: واه.
0: سي صالح.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي.
1: موجود.
0: موجود.
1: موجود.
0: المقدمة واضحة. سبب الحضور ديالك اليوم، علما أنه سبق لي استضفتك، راه 9 سنين هادية باش سبق لي استضفتك، أنا كنت كنظن بأنه غتكون عامين 3 سنين.
1: أنا جاني تبع 4 سنين.
0: 9 سنين هادي. سبب الحضور ديالك تكلمت عليه بوضوح في التقديم، نبغي بالتالي هذه الحلقة تمشي كاملة في الوضوح. متفقين ياك سيدي؟
1: متفقين.
0: صح.
1: موجود موجود.
0: موجود.
1: ما تخافش.
0: نبدا واقيلا بلا ما
1: نطول في الاخر.
0: واخا سيدي. أنت جيتينا مشكورا بعدا من مكان تصوير الفيلم الجديد ديال سي إسماعيل العراقي مع المنتج كريم دباغ. الفيلم راه كيتصور، كنشكروا فريق ديال الإنتاج لأنه ماشي أي واحد كيضحي معك بنهار من التورناج ديال الممثل. فيلم ديال ولاد الغولة. التصوير راه ماشي.
1: حاليا مازال في إيساكن.
0: في إيساكن.
1: في إيساكن.
0: ومن بعد طنجة.
1: من بعد طنجة.
0: ومن بعد كاين
1: مربية.
0: مربية مرحلة أو مراحل أخرى. ما نسولكش على القصة
1: ولا لا والو. نزولا عند رغبة المخرج. دونك العنوان هو ولاد الغولة.
0: التصوير في الأمانة.
1: كاين كاستينغ زويون. اسماء زوينه من الجينيراسيون ديال المحترفين، وبعد لي جون اللي جايين تما محترفين، غادي يكون غتكون سوربريز ان شاء الله زوينه. ولكن المهم ما نحرقوش. لا
0: لكن حنا المهم غير غنتسنى.
1: المهم راه غادي عمل زويون. كاينين دي جون في اول مره كياخذوا دي بوست، وكاين واحد انرجي زوينه في البلاطو. هادشي اللي غادي نقول،
0: هادشي اللي بغينا، وغنتسناو الفيلم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: كيما بزاف الناس. اذا ولاد الغوله مع سي اسماعيل العراقي كيتصور حاليا. وقبل منه صورتي مع سي علاء الدين الجم في إلدورادو.
1: إلدورادو
0: الشريط الطويل الثاني ديالو. وقبل من سي علاء في نفس هاد السنة هذه شافوك الناس في فيلم المطرود من رحمة الله ديال هشام العسري، وغتصور مستقبلا مع سي

0: باش نمشي في شي حاجه كوميرسيال، باغي نمشي حاجه ارتستيك، وانا غادي نخدم غير مع واحد 10 الاسماء ولا هدف كارير ديالي كامله.
1: اي ولكن في سنه واحده في سنه واحده راه كاين اربعه د المخرجين.
0: ولكن راني ضربت
1: كاين الممثل اللي كيتسنى في المغرب، انت راك عارف كيتسنى 20 سنه باش انه تجيه فرصه ديال فيلم سينمائي.
0: يمكن
1: انت مع ها بعدا هذه صوره حصريه من عند
0: هادي انا ما شايفهاش.
1: هادي انت ما شايفش، وهادي للامانه هادشي من المصدر ديالي. هذا من التورناج اللي انت راك فيه حاليا من الفيلم ديال ولاد الغوله مع السي اسماعيل العراقي، والفيلم ديال سي علاء الدين الجم، هشام العسري قريبا جدا، رؤوف صباحي مره اخرى. اذا في عام واحد اربعه ديال الافلام، الا ما كنتيش غترتاح في العام اللي يكون عندك اربعه ديال الافلام وراه امتى غنرتاح؟ بالخصوص ماديا
0: راه عام قبل
1: ما هي فهي التجارب ما يمكن الا تستافد.
0: العام اللي فات ما خدمتش تقريبا عام وعام وشهر، 11 شهر شوماج، 13 شهر شوماج. كيجيو دي بروبوزيسيون ولا ما كيجيوش، اما فنيا وغالبا ماديا ماشي هما هذوك، وما كتقدرش تصدم في اي حاجه كما كنقولوا. يمكن بفيلم ديال علاء راه تقريبا تعطل على التصوير ديالو واحد سنتين، راه تعذب باش وصل لفاز فينال، وفي اخر المطاف غامر باش يبدا التورناج في هذاك الوقت. ما عرفتش لي كونترانت اللي لقى حتى اسماعيل، ولكن راه كيوقعوا بالنسبه لهاد الافلام اللي الناس ديولهم باغيين يمشيو لشي بلاصه بعيده، باغيين يمشيو لمهرجانات مصنفه، وهذا كيتعذبوا بزاف. لان بعد مجموعه من الناس اللي كيدخلوا في لي فون كيقدروا يتراجعوا في اي في اخر لحظه. بحال دابا هاد الكونترانت اللي عندنا في هذا الفيلم مع اسماعيل، عندنا هاد البيريود الزمنيه خاصنا نصوروا في هذا الشهر هذا في هذيك المنطقه اللي مشينا، نقدروا نتسناو حتى العام الجاي باش يكون هذاك الاجواء الطبيعيه اللي باغي اسماعيل.
1: وفرق الانتاج ماديا انت امور مصفيه معهم؟
0: هاد الناس اللي كنخدم معاهم كلهم كوريكت معايا.
1: وإذا علاش قلت لكم يقول لك ماديا راك يفترض انك مرتاح معاه؟ ها؟ تكون مرتاح بزاف؟
0: لا ماشي مرتاح بزايد، مي خاصك تعرف ان مثلا
1: من حقك على
0: فكره يقدر عاوتاني علاء ما يخدمش فيلم ديالو، خاص غادي يجي 5 سنين واحد اخر غادي يخدم.
1: ايه صحيح.
0: هشام احيانا كيخدم اوتو برود او لا يقدر ما يخدمش مثلا عامين. نقدروا مثلا يكون اسماعيل 5 سنين ما دارش فيلم. هاد الناس ماشي لقى يجي كيخدموا كل 3 شهور ولا دايرين شي بروجيات اخرين كوميرسيال ولا هادو، كيخدموا سينما مقاعده سي فري بلي نورم كنكون انا مرتاح فيها مزيان.
1: المهم على كل حال صورتي مع سي علاء الدين الجم شريط التويت الثاني ديالو كما قلت إلدورادو، علما انه قبل منه سبق ليك شاركتي ايضا في الفيلم الطويل الاول ديالو سيد المجهول، ميراكل دو سانت انكون، كان تعرض في مهرجان كان سينمائي العالمي في فئه اسبوع النقد لاسمين دلا كريتيك. نتبعوا واحد ثواني قليله من المقطع التقديمي لهذا الشريط. واخا
2: محتاج بواحد البلان،
0: سرقوا الفلوس ماشي مشكل، ولكن مش اخبار ديال الوالي. اسمح لي
2: تنبقاو شي حل داك العساس والكلب تاعو
0: قتلوه.
1: بهذا الفيلم هذا جاتك فرصه الحضور في مهرجان كان السينمائي العالمي، تشاركوا في مهرجانات كبيره في مختلف البقاع، وكنت شفتك في كان وشفتك كيفاش عشتي الاجواء اللي كيتمنى كل ممثل، باش نكون واضحين، كل ممثل كيتمنى يعيشها في لاكارير ديالو في المشوار ديالو. عرض ديال الفيلم في ظروف احترافيه، لقاءات صحفيه مع وسائل الاعلام العالميه، وترويج على اعلى مستوى، كل شيء كان منظم في مهرجان اللي منظم. مازال عقل على التفاصيل مزيانه؟
0: لا مازال مازال عقل هو
1: كل شيء حاجه.
0: لا غير بغيت تفكرت فاش اتصلت بيا اداره الانتاج على حساب كان الممثلين، ما يمكنش يشاركوا كاع الممثلين، وانا طلبت من فرانشيسكي يشارك شي ممثل اخر.

0: إن لم نقل
1: أغلبية.
0: شريط المطرود من رحمة الله خلق الجدال قبل حتى ما يتعرض في القاعات. أنا اللي كيهمني اليوم ماشي هو أن نكلمك على هذاك الجدال، أنت ما معنيش به. أنا اللي كيهمني اليوم هو أنت سي صالح، شنو هي الإضافة اللي مازال كتحملها لك صراحة؟ المشاركة ديالك في أفلام كتطرق للعابات بالعابات، كاينة بعد هذه الإضافة مادية كانت أو مهنية، أم أنك كتشارك بكل صراحة مع سي هشام العسري لأنه صديق ودعوة الصديق لا ترد؟
1: اش غادي نقول لك، تقريبا في 2006 خدمت مع هشام أول مرة في نصف الاندستري في شاب المكانة. سالينا الفيلم قال لي صالح فوق 10 سنين غنشوفك في كان، وانا جاتني غير قالها لي ان كومبليمون، ودازت الوقت وانا كنت في كان. دونك هشام عنده واحد العين فنيه اولا، انا كنامن بالنيفير ديالو، وهي ماشي غير علاقه ممثل مخرج، هي علاقه انسانيه كبيره تقريبا اكثر من خويا، وفضل ديالو عليا كبير لانه ان سوتيان في وقت اللي ما كيامن بك حتى شي واحد. في 2006 يلا خارج انت من المدرسه من المعهد بشي عامين 30 كيعطيك بطوله كيثق فيك، واللي هو نيت عاود عطاني البطوله في 2009 في دي اند. دونك الكاريير ديالي كانت مرتبطه تقريبا بهشام ورؤوف لمده واحد 15 عام، انا كاين في السوق بفضل هاد جوج الناس هادو. دونك هادي ما عمري ما غنكرها، وكان امن بالبوتونسيال ديالهم. كل واحد في العالم ما كيتشابهوش رؤوف وهشام، ولكن كل واحد كنمشي معاه في اونيفير. الخدمه اللي كنخدم مثلا مع هشام ماشي اللي كنخدم مع رؤوف، كيفاش كيشوفني هشام ماشي كيفاش كيشوفني رؤوف صباح.
0: هو التطرق للعابات بالعابات واحد الوقيته،
1: كيفاش لعابات بالعابات؟ مازال ما فهمتكش.
0: في الفيلم مثلا ديال المطرود من رحمه الله كنظن بانه بعدا اصلا من العتبه من العنوان ديال الفيلم راه فهمتيني هشام؟
1: ما غريبش، لان هشام غادي عنده ان مون ديالو غادي فيه من الاول، من الكورميتراج ديالو، من خطر الرجعه غادي تقريبا في نفس العالم. زعما ما غاديش حتى الجمهور ولا كيعرف لونيفير ديال هشام، حتى الناس على برا المغرب. دونك ماشي شي واحد اللي كيجي لواحد دو ستيل واحد النهار وتلاح، ولا عاد غامر، ولا عاد هذاك عالم ديالو وغادي فيه ككاتب قبل ما يمشي فيه كمخرج، لانه تيكتب روايات، تيكتب دي سيناريو اخرين، تيكتب قصه قصيره. هشام سي اكريفان، دونك عنده اونيفير، حاول يشد السينما ويخدم بها لونيفير ديالو ككاتب.
0: والفيلم غير ذاك الجدل اللي خلقوه انت كيفاش شفتيه؟
1: جاني مبالغ فيه
0: شويه
1: لان مشيت لافون بريمير، مشى معايا صحابي، ماشي ديت معايا صحابي ماشي ناس في السينما، ماشي ناس اللي عندهم كاع الاهتمامات ولا سينيفيل، وحاولت ما نشوفش غير انا كنتفرج بحال طفل كنساش قريت وداك الشيء كنتفرج عادي. ما بان ليش زعما كاينه شي حاجه علاش غادي يحبس الفيلم. وعاد الضجه كانت قبل ما يخرج الفيلم، هذا هو اللي ما بقيتش تفهم ليا.
0: هو كان النقاش
1: قبل النقاش نض على بوند انونس. دونك فاش مشينا شفنا الفيلم بان ليا فيلم نورمال زعما.
0: واخا ما ندمتيش انت على المشاركه؟
1: طبعا.
0: ومن ذاك الزمان اللي كنت صادفتك فيه للان تغيرت امور كثيره، يعني من امتى كنت

0: التجربه هذه
1: اللي هي فرقه جذور
0: مسرح جذور
1: مسرح جذور
0: و اشتغلنا على مسرح الطفل مع وزاره الثقافه ودارت بها جوله ديال 6 عروض خديت بلافون
1: ايوا خديت الدعم ونزود المسرح ومكون في المسرح ويشتغلوا معك الدراري اللي كيتكونوا في المسرح او الخريجين ديال المسرح ايوا علاش شكر راه الاستثمار اللي كان فيك في البلاد هو انك
0: تعرف ان في المسرح المهم على مستوى الفرقه دارت الامور طيبه على المستوى المادي على مستوى طرق الشغل وخدمت معايا بزاف ديال الناس إيوه. انا ما شديتش الدعم ودرت انا مخرج وممثل وكاتب ومنتج انا درت غير الاطار جبت مخرج امين غواده كفء ولد فاس خريج معهد دار الاخراج دار خدمه زوينه
1: اييه
0: كاستينغ ما لعبتش شي دور انا في الادوار تقريبا كنت واخد الى حد ما الاداره الفنيه حتى لاطاش الاداريه كانت بنت اللي هي ايمان بارمي لي كومبيتون ايمان سكيتو رباط اللي كانت مكلفه بما هو اداري دونك خدمت في فرقه بكل بوست فيه الناس ديالو تقريبا كانت عندي 11 ديال ليكيب ولا هذا ولكن تكرازينا لان دائما كان الكونترانت انا خاصك توقف العرض قبل والدراري ما عندهمش خاصك تخلصهم قبل كنت كندير هادشي انا من جيبي وكنتسنى الوزاره زكات دونك كانت معذبه عليا شفتو انا بغيت نخدم كوريكت ما بغيتش ندير داكشي ديال البولات
1: وكي كيديروا ناس اخرين
0: ما عرفتش كي كيديروا المهم انا ما عرفتش ندير هادشي درتو مره واحده خلصت الناس كوم يلفو السيده اللي دايره الكونطابيليتي ما حطيتش انا يدي غير سنيت الوراق تما نيكوسيتش مع لي كوميديان دخلت في شي حاجه فوالا ايمان خدموا بشكل بروفيسيونيل واقف ولكن بفينونسمون باش يبقى يجيك معطل بربع شهور وهذا ما وبالنسبه للدراري يلاه خارجين من معهد من ليكول عندهم كراع

0: وعندي لي صال لي برو ها سينوغرافي وكيديروا واحد اللعيبه سميتها سينوغرافيا كدار في باليزه يعني تقدر تعرض فيها في اي بلاصه تقدر شاب انا كتولي مينيمال كتولي كتقزم هذوك فهمتي كيفاش؟
1: ايه انت ممثل انت درتي الاخراج في المسرح سيرتي فرقه
0: كنت مقدم ديال عباده رما هذه ما في خباركش
1: هذه ما في خباركش
0: نجي عندك حلقه اخرى حتى هي ونجيب لك شي
1: كتلعب لي زانسترومون ديال الموسيقى
0: ولا بيركسيون
1: ولا فكره شوف واحد اللقاء عفوي ديالك به غن نختموا العدد ديال اليوم من هاد العبور وكنتمنى اللقاء الجاي يكونوا اعمال اخرى
0: ان شاء الله
1: تكون مساحه اخرى اللي نتكلموا فيها نكملوا فراسك بانه غنكملوا بك انت كتغني شكرا على العبور
0: شكرا I'm

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: انتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهر. نسهل الموجز من الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع أيوان الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير البالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. في تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لشبكة أمبيسي الأمريكية إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات محددة تحترم حقوق إيران، متسائلا عن أسباب رفض واشنطن لمقترح إيراني بإعادة الاستقرار إلى المنطقة. على صعيد متصل أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيساند لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الصين خفضت مساعدتها الموجهة لإيران متوقعا تراجع أسعار النفط بعد انتهاء الصراع. في اليمن وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي في جنوب غرب البلاد. وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية مستهدفين العاصمة الرياض وجنوب غرب المملكة. إلى بريطانيا حيث أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد بجنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. في سويسرا رفض المواطنون في البلاد اليوم مبادرة شعبية مدعومة من اليمين القومي ترمي إلى تشديد حياد البلاد. وسعت المبادرة التي رفضها السويسريون بأغلبية واسعة بلغت 71% إلى حظر انضمام سويسرا إلى أي تحالفات عسكرية ومنع فرض عقوبات اقتصادية غير تلك الصادرة عن الأمم المتحدة. في غضون ذلك اعتبر معارض مشروع القانون أن هذه الخطوة تضعف السياسة الخارجية للدولة وتخدم المصالح الروسية. في إسبانيا أزمة السكن تتحول إلى حركة احتجاجية في مدريد حيث نصب محتجون عشرات الخيام بساحة بويرتا ديرسول بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 37

80 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. مستجدات التقلبات الجوية تقودنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وبانقطاع الكهرباء على عشرات آلاف المستخدمين. نبقى دائما مع أخبار التقلبات الجوية لكن في المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مسحوبة بتساقط البرد ورياح قوية بكل من عملات وقليم، بولمان، أزيلال، وميدلت، وإفران. ستستمر

0: كرة القدم إنوي اليوم، حيث يستقبل المغرب التطواني ضيفه نهضة بركان، بينما يستقبل المغرب الفاسي فريق نهضة الزمامرة، فيما يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة يوم الأحد من برنامجكم سبوتلايت
2: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: إذن أول محطة غنائية في حلقة اليوم، زوروني كل سنة مرة، سيدة فيروز على ميديا.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامج سبوتلايت، غادي نتكلموا فيها على الكاليغرافي، غادي نتكلموا على الخط اللي هو ماشي غير كتابة جميلة. الخط هو لغة بصرية، تقدر تحكي لنا على الثقافة، على الهوية وعلى شخصية الفنان. ضيفتي فنانة تخدم على الكاليغرافي سالينا دولاكروا، تقربنا بعد قليل من جمال الحرف والعلاقة بين الكتابة والفن والإبداع. ديستينج على ميديا

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في موعدكم الجديد برنامج سبوتلايت. ضيفتنا اليوم شخصية استثنائية تجمع ما بين العلم والإبداع، فنانة عالمة اجتماع كاتبة وخطاطة فرنسية إيرانية كرست المسيرة ديالها الأكاديمية والفنية لاستكشاف قضايا الهوية والانتماء والسلام والتعدد الثقافي. تلقت تكوينها في جامعات مرموقة بفرنسا، بالمملكة المتحدة، بالمكسيك، دربت على يد أساتذة كبار في فن الخط العربي والفارسي، وفي 2023 تم تعيينها على رأس كرسي الخط العربي الفارسي بمعهد

0: des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
1: في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع أيوان الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. يأتي ذلك في وقت دعا في وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سيموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. في تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غدا رفضه مقترحا لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضده. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي لشبكة NBC الأمريكية إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات محددة تحترم حقوق إيران، متسائلا عن أسباب رفض واشنطن المقترح الإيراني لإعادة الاستقرار للمنطقة. في لبنان كذا الأمين العام لحزب الله نعيم قال

0: بي وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا فيكم فيها.
1: مبروك العبد الرحيم الحماني ونوال وزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء وأحمد الهراوي من ناظور اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

فيبر انوي 5G اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.

الخامسة معكم عبد العلي سهر. نستهل الموجز من الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع A1 الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. في اليمن وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بحسب وسائل إعلامية التابعة للحوثيين. استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي جنوب غربي البلاد.

هيرشي لشبكة NBC الأمريكية إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات محددة تحترم حقوق إيران، متسائلا عن أسباب رفض واشنطن المقترح الإيراني لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. أخبار تصعيد العسكري تقودنا إلى السودان، حيث استهدفت طائرة مسيرة مستودعا للنفط في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية اليوم بحسب شهود للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العام الماضي. في بريطانيا أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للشبه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وانقطاع الكهرباء على 10,000 المستخدمين. نبقى دائما مع أخبار التقلبات الجوية لكن في المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تجهيز خطر عادية من 20 إلى 30 متر.

ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: الخامسة ودقيقة الخامسة باستوديوهات ميدي أم بطنجة. سلام الله عليكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم إلى موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع بعد موجز الخامسة إلى حدود الساعة السادسة. برنامج استوديو الرياضة مساحة زمنية من ساعة تقريبا نسعى لتقريبكم خلالها من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية في خدمتكم في عدد اليوم. طاقم البرنامج متجند، مخرج عدد اليوم زميلنا رضوان، أيضا زميلنا مصطفى في تأمين مواد ومكالمات هذا العدد، وهنا في الأستوديو زميلي منصف زمرات محدثكم الحسن جابري. مساء الخير منصف.
1: Eh bien bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver sur votre rendez-vous hebdomadaire Studio Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour décrypter l'ensemble de l'actualité sportive avec toujours la même question que vous commencez à connaître. Que s'est-il passé cette semaine? Hier, bien sûr, notre programme était bien chargé. On va le poursuivre aujourd'hui avec notamment l'actualité des Lions de l'Atlas. Ils sont bien arrivés du côté de Bloemfontein. Ce sera d'ailleurs notre grand sujet d'entretien dans quelques instants avec Hakim Run, journaliste sportif pour nos confrères de TFT. Puis la deuxième partie, on la consacrera notamment au rallye du Maroc. Luc Alphand, le directeur, le co-directeur pardon, de ce rallye, eh bien, était au micro de Ali Salahdine cette semaine. On y reviendra bien sûr et puis on en parlera. C'est un programme bien chargé qui nous attend à Hassan.
0: Tamaman, natahadath aydan an munafasat al-butula al-ihtirafiyya al-maghribiyya mubariyat al-jawla al-oula allati tatawasal al-yawm bi-thalath mubariyat ulaha tatawasal fi al-athna al-maghrib al-titwani متعادل مع فريق نهضة بركان بصفر لمثله مع انتهاء الجولة الأولى. لحظات وتنطلق الجولة الثانية. فريق المغرب الفاسي بداية من السادسة من هذا المساء يستهل حملة الدفاع عن لقبه باستضافة نهضة زمامرة، وأخر اللقاءات تضع الكوكب المراكشي ضد حسنية أكادير. بالأمس الجولة تواصلت بثلاث مباريات. اتحاد تورغا تغلب على الفتح الرباطي في ديربي العاصمة بهدفين لواحد. النادي المكناسي بحصة كبيرة وبفوز مستحق عاد بالفوز من أمام الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لهدفين. فيما فريق وداد تمارا حقق نتيجة بارزة وهو يعود من ملعب الوداد الرياضي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالفوز بثلاثة أهداف لواحد، فوز مستحق بالنسبة لوداد تمارا أمام فريق الوداد. نستمع في عدد اليوم لسهيل العامري في حوار خاص به زميلنا وديع أحتي عن هذه البداية الجيدة والجيدة جدا لفريق وداد أتمرى في مستهل مشواره في مباريات البطولة الاحترافية. نبدأ منصف إذن مع الحدث، المنتخبات المغربية، المنتخب الوطني المغربي الأول الذي أشر على بداية جيدة في مستهل مشواره في التصفية المؤهلة إلى الكان القادم، الفوز على منتخب الجابون بهدفين لصفر في انتظار التأكيد بعد غدنا الثلاثاء هناك في جنوب إفريقيا أمام منتخب ليسوتو.
1: Effectivement, le Maroc est bien arrivé d'ailleurs du côté de Bloemfontein hier en soirée, puis au lendemain donc de leur arrivée en Afrique du Sud, la fédération marocaine de football vient de communiquer il y a quelques instants. Les ondatas sont effectuées ce dimanche 27 septembre 2026, une séance d'entraînement donc à deux jours de leur confrontation face au

0: شخصيا من المدرجات وهما يتابعان تحركات اللاعبين أيضا من أجل رسم صورة واضحة عن الاستعداد البدني وأيضا القراءة الكلية للاعب بالنسبة للمنتخب المغربي وما يمكن إصلاحه في هذا المنظومة.
1: Hassan, aussi, il y a une question quand on ne joue pas titulaire pour les joueurs. Évidemment, il y a l'investissement aussi et l'ambiance du groupe. Vous étiez, parce qu'on le rappelle, quand on est comme ça de déplacement et accrédité pour suivre les rencontres, on choisit soit d'assister à la conférence de presse, soit d'assister en zone mixte à la sortie des joueurs du vestiaire. Vous avez décidé et vous avez opté pour cette deuxième option, Hassan, d'être auprès des joueurs dans la zone mixte. Comment vous avez senti l'état d'esprit des joueurs? Vous avez d'ailleurs eu YSL Zabiri, la jeunesse à votre micro, Alim Ammar, etc. Vous les avez sentis investis et pour les remplaçants, pour notamment les binationaux, Soufiane Al-Fawzi et tous ces joueurs.
0: Tu sens une confiance grande. أعجبني تصريح عليم عمر قال بأنه لا يريد أن ربما يعلق على المباراة هكذا بعد نهايتها. سيدرس تحركاته في الملعب ومن ثم سيسعى لإصلاح الأخطاء التي وقع فيها وهذا أمر جميل من لاعب يعني شاب يكتشف لتو المباريات المنتخب المغربي في إفريقيا أمر جميل وأعجبني هذا الأمر في حديث علي معمر نفس الأمر بالنسبة لياسر زابري على العموم سنتابع المنتخب المغربي في هذا المباراة أمام منتخب ليسوتو كيف سيكون الأداء نتحدث اللحظة عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول المنافسات التي تتواصل أو المباريات التي تتواصل اللحظة فريق نهضة بركان متعادل مع فريق المغرب التطواني وبالأمس أحد أبرز النتائج في هذه الجولة حققها الوافد الجديد فريق وداد تمارا الذي

0: واحد المزهول جبار، بس انت في عشب طبيعي.
1: طيب سهيل، أكيد بأن صفحة مباراة الوداد ستطوى سريعا، ويجب منذ الآن التحضير لمباراة اتحاد تورقة، هي مباراة ديربي. كيف ستحضرون لهذا اللقاء الهام لحساب الجولة الثانية؟
0: ماتش اتحاد الرياضي التروقي ماتش ديربي، الصراحة نوجدوا لك جميع المباريات بحكم مدير الفريق سي عسلم بجلون عنده جميع المباريات الرسمية وجميع المباريات بحال لا ماتش ودي لا ماتش رسمي، جميع المباريات كيشتغل عليها وكيخدم عليها وكيعطيها حقها.
2: سهيل العامري لاعب فريق اتحاد وداد تمارا الذي تغلب بالأمس على فريق الوداد الرياضي ب3 أهداف لـ1 باستحقاق ليؤشر على بداية جيدة في منافسات البطولة الاحترافية المغربية إن في قسمها الأول، على أن فريق النادي المكناسي حقق فوزا مميزا والأكبر حتى الآن 6 أهداف لـ2 على فريق الدفاع الحسني الجديد اتحاد تورقة، فاز على الفتح الرباطي ب2-1. تكرموا بالبقاء معنا.

نعود معكم مجددا مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات إلى الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد الحديث في الجزء الأول عن كرة القدم المغربية. المنتخب الوطني المغربي الذي استهل على النحو الأمثل مشواره في التصفية الإفريقية المؤهلة لكان 27 و2000 بالفوز على الجابون في انتظار اللقاء الثاني بعد غد الثلاثاء في جنوب إفريقيا أمام ليسوتو. الحديث أيضا عن منافسة البطولة الاحترافية المغربية في جولتها الأولى. نواصل الحديث عن كرة القدم الأوروبية اللحظة، منافسات دوري الأمم الأوروبية الذي تتواصل به المباريات، بالأساس مباريات المستوى الأول في الأثناء. منتخب هولندا يتقدم على منتخب صربيا بهدفين لواحد، فيما منتخب الدنمارك يتقدم على منتخب ويلز بهدفين.

0: يونان والبرتغال ضد المنتخب النرويجي بالأمس. قمة بين منتخب إسبانيا وإنجلترا انتهى بفوز أبطال العالم المنتخب الإسباني مباراة قمة أوفت بكل وعودها. للحديث عن هذه القمة أيضا عن أبرز المباريات بالأساس يوم غد فرنسا ضد بلجيكا نسعد باستضافة محلل البرامج الرياضية لميدي آن خصوصا كرة القدم الأوروبية زميلنا وصديقنا نزار نور. نزار أهلا ومرحبا بك.
1: مساك الله بالخير أخوي حسن، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
0: مساء النور نزار، اشتقنا لك في مقر الإذاعة، نسعد دائما بسماع صوتك، يعني يتجدد اللقاء معك. نبدأ إذن حديثنا عن دوري الأمم الأوروبية بالقمة بالأمس، إسبانيا ضد إنجلترا 3 أهداف لهدفين، 5 أهداف في هذه القمة. ما الذي صنع الفرق بالنسبة للمنتخب الإسباني في لقاء أمس المنتخب الإسباني بطل العالم؟
1: يعني خبرة بطل العالم حسن أعتقد أنها هي التي ميزت هذه المباراة، خاصة أن الأسبان عرفوا كيف يسيروا المباراة بعد أن كانوا يتأخرون ب3 أهداف وبهدفين عفوا، وضع هاري كين ضربة جزاء. أعتقد هنا استطاع الأسبان أن يحول المباراة ويقلبها رأسا على عقب. هناك بعض المعطيات التي ميزت المنتخب الأسباني للمنتخب الذي لعب وبدأ المباراة، هو ذات المنتخب الذي خاض نهائي المونديال، وهذا ما يعني أن هناك تجانس كبير ما بين اللاعبين وبين المدرب لافوينتي. هذه البطولة تتميز في تغيير المدربين، شافي مع هولندا، توماس توخيل الذي لم يخوض الكثير من المباريات مع المنتخب الإنجليزي، زين زيدان مع المنتخب الفرنسي، وكذلك العديد من اللاعبين الذين يعني ذهبوا إلى المنتخبات، خاصة أن المدرب عندما يكون جديد الغربان الجديد له شدة، يعني له دائما ما يكون له يعني بعض القوة عن الغربان القديم.

0: الإنجليزي صحيح الدوري الإنجليزي هو الأفضل عالميا، لكن تحس بأنه بعض التفاصيل في كرة القدم تنقص هذا المنتخب دائما، تتقدم في النتيجة يعني تتخلف في النتيجة، بعد ذلك تتقدم تهدر ضربة جزاء، تضيع عدد من المحاولات. يعني ما السبيل بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية وبالأساس المنتخب الإنجليزي لإصلاح هذا الأمر؟ نتحدث عن الدوري الإنجليزي كأفضل من بين الأفضل في العالم.
1: المنتخب الإنجليزي حسن هو المنتخب الباد لك لوزر، يعني هو ما هو ما يميز المنتخب الإنجليزي هو خسائر البطولات الكبيرة والمباريات النهائية، خسر في العديد من المباريات في النهائي، يصل إلى مرحلة بعيدة دائما في البطولات الكبرى، ولكنه للأسف يصل حتى النبع ولا يشرب من الماء. هذه مشكلة تابعت المنتخب الإنجليزي عندما خسر أخيرا في ويمبلي على ملعبه في نهائي كأس الأمم الأوروبية، عندما خسر أمام إسبانيا كأس الأمم الأوروبية الأخير، عندما خسر نصف نهائي المونديال مع الأرجنتين في الولايات المتحدة. كل شيء

0: مع منتخب فرنسا في هذه المرحلة والفوز على منتخب تركيا؟
1: طيب ميز اداء زيدان حسن، دعني اقول لك بان هناك ثلاث نقاط. بدايه كيليان امبابي قائد المنتخب سيلعب على الناحيه اليسار، هو الذي يفضل ان يلعب كراس حربه. هذا الموضوع حسم تقريبا، يعني زين الدين زيدان لم يمزح مع كيليان امبابي كثيرا في هذا الموضوع ولم يستجب الى رغباته الشخصيه. وضع سيستم للعب بوجود اوليسي بوجود ديمبلي في خط الهجوم بوجود الان دويل الذي سيعوض كيليان امبابي، لن يغير الكثير من الطريقة التي اقتنع بها في طريقة اللعب. غير الطاقم الفني الذي كان يرافق ديدي ديشام منذ سنوات طويلة، يعني منذ 12 عاما، كذلك غير طريقة التعامل مع اللاعبين. هناك لاعبون جدد وصلوا إلى المنتخب الإنجليزي، أعتقد بأن اللاعبون الجدد لديهم رونق ولديهم استراتيجية طويلة المدى. زيدان يعول على أن يتوج بدوري الأمم الأوروبية، هذا الدوري الجديد، ويلعب كأس الأمم الأوروبية المقبل ويلعب كأس العالم 2030 في المغرب وأسبانيا والبرتغال. إذن الخطة هي خطة استراتيجية وطويلة المدى، يمني النفس بأن يتوج بالكثير من الألقاب. ولا أعتقد بأن مدرب عندما يأتي مثل زين الدين زيدان ويعوض ديدي زام الذي توج بكأس العالم والذي وصل إلى مراحل بعيدة مع المنتخب الفرنسي، يكون لديه طموح صغير ويكون لديه طموح كبير، لديه رغبة في الوصول بالمنتخب إلى أعلى منصات التتويج.
0: ويوم غد الاختبار الثاني، ربما الاختبار الحقيقي الأبرز لزين الدين زيدان. منتخب فرنسا يواجه منتخب بلجيكا، المنتخب البلجيكي

0: ميدي ان حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: وحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الأحد 27 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث برقيتين إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. التفاصيل في نشراتنا الإخبارية. انتخابات 23 من شتنبر تفرز وصول أزيد من 100 امرأة إلى المؤسسة التشريعية، فهل يعكس هذا الرقم تطورا فعليا على مستوى المشاركة النسائية في الحياة السياسية؟ نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. في الحصاد مستمعين المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مليها شمل علوي.

0: سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية.
1: العاهل المغربي أكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولات للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: وشدد العاهل المغربي اعتماد على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. قراءة في مضامين البرقيتين رفقة تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية من العاصمة الرباط، تحدث للزميل نور الدين نقشان.
2: لقد اعتبر العاهل المغربي أن أي اعتداء على العربية السعودية هو اعتداء على المغرب، وهو تضامن بالتأكيد ينبع من المواقف المبدئية التي تمسك بها ضمن خطابه الشهير الذي ألقاه منذ أبريل 2016 أمام القمة المغربية الخليجية، والذي أكد ضمنه أن الشراكة المغربية الخليجية ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، بل إنها تستمد قوتها من الإيمان بوحدة المصير وتطابق وجهات النظر بخصوص كل القضايا المشتركة. من المؤكد أن ما يجري في المنطقة اليوم هو مؤامرات تستهدف المساس بالأمن الجماعي لهذه الدول التي استطاعت أن تحافظ على استقرارها وعلى استمرار أنظمتها السياسية رغم التحديات التي توالت عبر السنين. والعربية السعودية ساهمت بالتأكيد في المسيرة الخضراء سنة 1975 ودعمت المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية، وتقاسمت معه مبادئ ومواقف تدعم التضامن العربي والإسلامي وترسخ الوعي الجماعي بالتحديات الخطيرة التي تتطلب من الجميع مواقف مشتركة مبنية على التضامن والوفاق وبناء المستقبل.
1: في أخبار منطقتنا

0: عقب نجاح الجهود في إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلق لمدة 5 أيام. محمد،
1: الإغلاق اعتماد جاء إثر احتجاجات قادها أفراد من حرس المنشآت النفطية بمنطقة الحمادة للمطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية، وتسبب هذا التعطيل في خسائر مالية قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى إيقاف إحدى وحدات التكرير بمصفات الزاوية اضطراريا. فما هو الأثر المباشر لعودة حقل الشرارة الليبي للاشتغال؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على علي الفارسي محلل أسواق النفط والطاقة من بنغازي.
2: بالتأكيد عودة افتتاح حقول الشرارة والحمادة ستكون لها الأثار الإيجابية بعد أسبوع من إغلاق الصمامات، مما أدى لانخفاض الضغط وتراجع صادرات ليبيا. ليبيا فقدت حوالي 100,000 برميل وتقدر الخسائر بأكثر من 75 مليون دولار، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا. الخسائر يعني لا يمكن تقييمها بالشكل الكامل، ولكن حوالي أكثر من 75 مليون دولار بسبب فقدان تصدير هذه البراميل عند إغلاق الصمامات، وكذلك تضرر مصفات الزاوية، وحدة التكرير، تأخر تسويدات المحطات الكهرباء بمنتجات المحروقات اللازمة. الخسائر لا يمكن حصرها في جهة واحدة، فهي يعني مرتبطة مع بعضها البعض، وتؤثر تأخر في تسويد المحروقات يؤثر على محطات الكهرباء، وبالتالي يؤثر على الصناعات المحلية، على مصانع الإسمنت، ويؤثر على وسائل النقل للمواد والسلع الغذائية داخل ليبيا وأيضا المستوردة من دول الجوار. فالتأثيرات يعني سلبية ولا يمكن حصرها في قطاع معين، فقطاع الطاقة يرتبط بكافة القطاعات.
1: في رياضة النشرة المغاربية كرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية ينوي في قسمها الأول، نتوقف عند نتائج ورهانات المباريات الثلاث في برنامج اليوم عن الجولة الأولى. معك الحسن الجهر.
3: وأول المباريات الثلاثة المبرمجة اليوم شهدت محمد تعادل فريق المغرب التطواني بميدانه أمام فريق نهضة سبركان بصفر لمثله، ليكون التعادل الأول من دون أهداف في هذه الجولة. وفي الأثناء حمل اللقب المغرب الفاسي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نهضة الزمامرة المباراة، وبعد مرور 5 دقائق

0: وأرحب بكم مجددا مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. أفرزت انتخابات 23 من شتنبر التشريعية وصول أزيد من 100 امرأة إلى المؤسسة التشريعية، فهل يعكس هذا الرقم تطورا فعليا على مستوى المشاركة النسائية في الحياة السياسية؟ وما المطلوب من الأحزاب من أجل تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صناعة القرار؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا في الحصاد. وأرحب بالدكتور إدريس الجريني، الكاتب وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. دكتور إدريس، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا.
0: مرحبا. إذن بالإضافة إلى 90 امرأة التي تضمنها الدوائر الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء، دكتور إدريس، هناك ارتفاع أيضا على مستوى النساء اللواتي تم انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. هذا الارتفاع هل هو برأيك مؤشر على تغير وضعية المرأة مشاركتها في الحياة السياسية؟
1: أولاً، عندما نتحدث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية

0: اللواتي وصلنا اليوم إلى مراكز القرار أو إلى طبعا إلى هذه القبة هو مدى مساهمتهن في كما قلت في التأثير على السياسة العمومية بما يساهم في القضاء على مجموعة من المعيقات الثقافية والاجتماعية التي ما زالت تعيق ولوج المرأة، على اعتبار أن هناك لوائح الآن مخصصة للنساء بمثابة يعني آلية داعمة، وهي طبعا تدابير مرحلية لا يمكن أن تدوم دائما، ولكن هي تطرح مسألة كما قلت تجويد السياسة العمومية وتجويد وكذلك مراجعة كذلك مجموعة من التشريعات وأيضا مراقبة العمل الحكومي بما يدعم هذا الرهان اللي هو تمكين المرأة على عدة مستويات بما يجعلها قادرة على التأثير في السياسات العمومية وقادرة كذلك على تحسين أوضاعها وأيضا قادرة على أن تعطي يعني إشارات للمجتمع من أنها طبعا، وهناك كثير من المؤشرات التي تبرز بأن المرأة بالفعل يعني التي اكتسحت مجموعة من المجالات بأنها قادرة بالفعل على أن تتحمل المسؤولية بسبب مجموعة من القضايا وكذلك المسؤوليات في سياق كما قلت التخفيف أو القضاء على تلك الصور النمطية التي تجعل المرأة يعني رهينة بتدبير شؤون البيت أو أنها غير قادرة على تحمل بعض المسؤوليات، خصوصا وهناك الكثير من التجارب الناجحة في عدد من المجالات التي كما قلت يمكنها أن تساهم في القضاء على بعض المعيقات، وهي طبعا ليست حكرا على المغرب ولكن حكرا على مجموعة أو هي منتشرة في مجموعة من الدول التي أيضا ما زالت تعمل بجدية من أجل تجاوز هذه الإكراهات في سبيل فتح آفاق أكبر أمام المرأة.
1: نعم، قبل قليل قلت دكتور إدريس الجريني إن آلية اللوائح الجهوية لا ينبغي أن تدوم، لكن ربما لو لم يكن لدينا هذا التمييز الإيجابي لما تحقق ما تحقق للمرأة على مستوى ولوج البرلمان، لما رأينا 107 نساء حاليا. طبعا في المرة الماضية انتخابات 2021 ست نساء فقط انتخبن في اللوائح المحلية بالإضافة إلى 90 التي تضمنها اللوائح الجهوية، هذه المرة هناك زيادة ارتفع العدد من 6 إلى 17.
0: لأن وجود المرأة داخل البرلمان أو داخل مجموعة من المؤسسات وداخل مجموعة من المقاولات وغير ذلك هي ليست يعني على سبيل تأثيث المشهد السياسي والإداري بهذه بالنساء، ولكن هي أيضا استحقاق يعني أو هو مسؤولية مستحقة للمرأة لما راكمته من تجارب ومن عطاءات في عدد من المجالات العلمية والعملية التي حقيقة تبرز لنا كثير من التميز في أداء المرأة، ولكن بطبيعة الحال كما ذكرت أن اللوائح الوطنية هي إجراءات داعمة مرحلية، الرهان مطروح على النساء اللائي أو التي اللائي يلجن إلى مراكز القرار أو إلى خصوصا داخل البرلمان بغرفتين، هي كيف يعني نقضي على المشاكل التي تعوق المرأة، لأنه مع الأسف ما زالت بعض العقليات أو حتى في أوساط المرأة نفسها التي يعني ترى

عن تحقيق تمثيلية ومشاركة يعني تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات. هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة، لأنه نحن نتحدث كما قلت بمنطق الكفاءة، والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية وداخل كثير من الاختصاصات. ولذلك طبعا فأعتقد أنه الحكومات السابقة، طبعا المرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها يعني أداء هذه الحكومات، لأنه طبعا الكثير ربما كما يقال يعني ما حك جلدك مثل ظفرك، فالمرأة هي الأكثر دراية بحاجية المرأة، حاجية الطفل، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي يعني تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة، بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة يعني رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال أمر أو حق دستوري، رغم يعني أنه حق دستوري ويمكنه كذلك أن يعني تكون له يعني كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي. فلهذا أعتقد بأن المغرب حقق في السنوات الأخيرة كما قلت في البداية يعني مجموعة من المكتسبات فيما يتعلق بضمان تمثيلية المرأة،

يدعم الثقة ما بين المواطن وكذلك الفاعل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية، وهذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة، من بينها إعطاء المرأة المكانة التي تليق بها واعتماد التزكيات، خصوصا التزكيات في يعني في الولوج إلى الانتخابات، لا على المستوى الجهوي والترابي أو على المستوى الوطني، يعني في الهيئات التمثيلية.

0: والحدود بين الهويات والبرزخية. أثرت الكتابة تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات في مجال السياسة. أثرت ألا أتطرق للموضوع ضمن ثنائية الممكن والمستحيل، ما دام هناك ممكن من المستحيل ولا مستحيل في السياسة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: وضع دولي، لكن اليوسفي نشأ في بيئة متأثرة بوعي مبكر بالقضية الوطنية في ذهنه ووجدانه المغرب أولاً. ومن طنجة انتقل الرجل لمتابعة دراسته في كل من مراكش وثانوية مولاي يوسف بالرباط، حيث اندمج مبكراً في صفوف المقاومة وتأسيس الخلايا الأولى للحركة الوطنية. في أربعينيات القرن الماضي أسندت لليوسفي مهمة تنظيم العمال في الدار البيضاء وتأطيرهم نقابياً وسياسياً ضمن حزب الاستقلال، ولتجنب الملاحقات الأمنية للمستعمر الفرنسي غادر اليوسفي إلى فرنسا حيث نال شهادة الحقوق والعلوم السياسية، ولم ينقطع نضاله بل شغل منصب رئيس اتحاد طلبة شمال إفريقيا. وبعد استقلال المغرب عام 1956 شهدت المرحلة بروز خلافات جوهرية داخل حزب الاستقلال بين الجناح المحافظ والجناح الراديكالي التقدمي الداعي إلى إصلاحات هيكلية وديمقراطية عميقة، وكان عبد الرحمن اليوسفي أحد متزعميه، ليشارك هذا المحامي عام 1959 رفقة المهدي بن بركة والفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيدة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والذي تحول لاحقا إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تولى عبد الرحمن اليوسفي إدارة جريدة التحرير الناطقة باسم الحزب، وفي دجنبر من العام 59 تعرض للاعتقال رفقة الفقيه البصري بسبب مقالات تطالب بمساءلة الحكومة أمام الشعب لا أمام القصر. ومع اشتداد الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية آنذاك والمعارضة في ستينيات القرن الماضي، تعرض اليوسفي للملاحقة والتضييق، فصدر بحقه حكم بالإعدام غيابياً مرتين في محاكمة العام 63-900 ومحاكمة 69-971 بتهم تتعلق بمحاولة تغيير النظام، قبل أن يغادر الرجل المغرب عام 65 متجهاً نحو فرنسا ليعيش هناك 15 عاماً في المنفى الإجباري، كرس حياته خلالها للنضال حقوقياً وسياسياً، حيث شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ودافع عن قضايا حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في العالم العربي. عقب انفراج نسبي في العلاقات السياسية بين المؤسسة الملكية والمعارضة وصدور عفو ملكي، عاد اليوسفي إلى المغرب عام 90-900، وفي أواسط التسعينات حذر الملك الراحل الحسن الثاني من خطر السكتة القلبية التي قد تصيب الاقتصاد والمؤسسات الوطنية، فكان لابد من بناء جسر ثقة مع المعارضة التاريخية لتأمين انتقال سلس للعرش وتفادي الهزات السياسية. ومن هنا جاء تعيين اليوسفي وزيراً أول في الرابع من فبراير عام 98-900 لتقود المعارضة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب. وشهدت هذه الفترة أحداثاً مفصلية أبرزها الانتقال السلس للسلطة وإرساء إصلاحات اجتماعية وسياسية إلى جانب إطلاق مراجعات حقوقية. أعلن اليوسفي استقالته من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي واعتزاله العمل السياسي نهائياً في أكتوبر من العام 2000 متوارياً عن الأنظار والخرجات الإعلامية لأكثر من عقد، قبل أن توافيه المنية في 29 من ماي من العام 2020 بالدار البيضاء عن عمر ناهز 96 عاماً.
1: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يومياً بعد موجز 8:30 مساءً على ميديا.
2: ميديا، حصاد اليوم، اعتماد سلام.

مواعيدنا الإخبارية مستمعينا تتجدد على رأس كل نصف ساعة في الحصاد، وقبل نشرة أخبار الساعة السابعة هذه إطلالة سريعة على أحوال الطقس في المغرب.

والعالم. في المغرب أجواء مشمسة، نواحي سمارة وغائمة إلى جزئيا غائمة في باقي المناطق، مع توقعات بأن تمطر نواحي الريف. درجات الحرارة المتوقعة 26 في العرائش، الصويرة، فاس، أكادير، طنجة والرباط، حيث الأجواء غائمة. 28 في بني ملال والدار البيضاء التي تملأ السحب سماءها، 26 درجة أو 34 درجة متوقعة في مدينة العيون، 30 درجة في مراكش، 27 في وجدة والراشدية مع طقس غائم، 17 في شفشاون مع أجواء غائمة أيضا، 29 متوقعة في بنغرير، 32 في زاغورة، و 36 درجة متوقعة في سمارة مع جو مشمس. في منطقة شمال إفريقيا 33 درجة متوقعة في القاهرة، 28 في طرابلس مع أجواء غائمة، 30 في تونس، و 32 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 متوقعة في أبيدجان وأيضا في لاغوس، حيث الأجواء ماطرة، 31 في دكار، 32 في نجامينا، و 34 في كينشاسا مع جو غائم. في العواصم الأوروبية 25 في باريس، 19 في لندن، 29 في روما مع جو مشمس، 25 في مدريد، 21 درجة متوقعة في إسطنبول مع أجواء مشمسة. في باقي العواصم العربية 41 درجة في بغداد، 27 في بيروت، 40 في مكة المكرمة وفي دبي مع أجواء مشمسة. تمام الساعة 7:00.

0: عرض السابعة بالعناوين. تصعيد متواصل في الأراضي الفلسطينية مع اقتحام أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة بالتزامن مع إغلاق شامل للضفة الغربية المحتلة وتشديد القيود في البلدة القديمة بالقدس، فيما تتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية دعوات إلى توسيع العمليات والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات حول شروط إنهاء النزاع العسكري، ويؤكد أن المقترح الإيراني لا يتوافق مع الشروط التي تطالب بها واشنطن. الانتخابات التشريعية المغربية تفرز مكاسب مهمة للنساء داخل مجلس النواب وسط ترقب التعيين الملكي لرئيس الحكومة وانطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية وتساؤلات حول مدى انعكاس ارتفاع التمثيلية النسائية على التركيبة الوزارية المقبلة. حزب العمال البريطاني يعقد مؤتمره السنوي في ليفربول على مدى 3 أيام في ظل تحديات اقتصادية وضغوط سياسية متزايدة على الحكومة بقيادة أندي برنام وسط مساع لتحديد أولويات المرحلة وتحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات ملموسة.
1: مستهل النشرة السابعة من الشرق الأوسط، حيث تتواصل حالة تصعيد في الأراضي الفلسطينية مع اقتحام أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تأتي في سياق توتر متصاعد تشهده مدينة القدس ومحيطها أيضا. محمد،
0: وبتزامن مع ذلك اعتماد فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وشددت الإجراءات الأمنية في البلدة القديمة بالقدس مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين. تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية المحتلة. ادعى وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية بحسب تعبيره، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر الميداني والسياسي ويثير مخاوف من اتساع نطاق التصعيد خلال المرحلة المقبلة. في المتابعة مراسلنا برام الله ماجد سعيد أعد الروبرتاج التالي.
2: لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إغلاق الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وسجن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية، وإنما رفع من وتيرة اقتحاماته وعملياته العسكرية. مدن نابلس ورام الله والبيري والعديد من البلدات في محيطها كانت مسرحا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في تصعيد يومي يشارك فيه المستوطنون عبر هجمات طالت العديد من البلدات في محيط مدينتي رام الله والبيري، في مشهد يعكس كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي حسين الديك شكل الضفة الغربية مستقبلا.
3: تحويل الضفة الغربية إلى جحيم من خلال هذه الإجراءات، بمعنى عسكرة التواجد الإسرائيلي، تغيير المعالم، تغيير معالم السيطرة الأمنية وتحركات الفلسطينيين.
2: تغيير معالم السيطرة الأمنية ربما عبر عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بطريقته عندما دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية، دعوة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
4: تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي بسياق هذا التصعيد، هذه خطة للضم بتفريغ الأرض من سكانها لزرعها بالمستوطنات لضمها، وبالتالي نؤكد لن تفلح هذه التهديدات والاعتداءات في زحزحة هذا الصمود.
2: وحسب المراقبين فإن دعوات سموتريتش وغيره من المسؤولين الإسرائيليين وما يرافقها من تصعيد للجيش والمستوطنين يبدو أنها سترتفع خلال الأسابيع 3 المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: في تطور جديد على مسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات بين الجانبين خلال الأسبوع الجاري في وقت محمد لا تزال فيه الاتصالات الدبلوماسية تصطدم بخلافات بشأن شروط إنهاء النزاع العسكري.
0: ترامب اعتماد

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال إن المفاوضين الأمريكيين قد ينخرطون في جولة جديدة من المحادثات مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن طهران تسعى بدورها إلى التوصل إلى اتفاق، غير أن المقترح

أوضح ترامب أن الاتفاق الذي تريده إيران يختلف عن الصيغة التي يمكن أن تقبل بها إدارته، معتبرا أن طهران بالغت في تقدير موقفها خلال المرحلة الحالية من المواجهة. يأتي ذلك غداة رفضه مقترحا إيرانيا يهدف إلى إنهاء النزاع.

0: قراءة في هذه التصريحات رفقة هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير في الشأن الإيراني من القاهرة، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
1: خلينا نقول أن عودة المباحثات واستئناف المفاوضات مرة أخرى هو رافق الدورة 81 من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وما شهدته من هامش من التفاوض واللقاءات من خلال الوسطاء، ويمكن كان المشهد الرئيسي هو لقاء عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من الطرف الأمريكي، ويمكن ده أعطى نوع من الزخم. أعقبه لقاءات مختلفة بين وزير الخارجية الإيراني مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وبالتالي كان المشهد ربما يعطي بعض المؤشرات عن إمكانية العودة للتفاوض. وبالتالي المبادرة الإيرانية جاءت في ظل ربما حديث عن 7 أيام من الهدنة، وبالتالي أنا شايف أن يمكن هذه المبادرة جاءت في ظروف ربما مواتية نوعا ما، ولكن الاشتراطات الإيرانية ومحاولة ربما إخراج الطرف الإيراني الصيغة بنوع من الاشتراط أو من منطلق القوة أو فرض رؤيته ونفوذه بشكل وكأنه منتصر، أعتقد أن يمكن كان ربما غير موفق من الجانب الإيراني. فأعتقد أن يمكن الآلية الأكثر تناسبا هي آلية الخطوة بخطوة، أن يكون هناك تحرك أمريكي في مقابل التزام إيراني.
0: محطتنا الموالية في 7 المغرب، حيث أفرزت الانتخابات التشريعية مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب المغربي في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وفي انتظار التعيين الملكي للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تطرح هذه المكاسب الانتخابية تساؤلات حول مدى انعكاس التمثيلية النسائية المتزايدة داخل الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر في المناصب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات إدريس الجريني أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياد بمراكش.

0: هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية وداخل كثير من الاختصاصات. ولذلك طبعا فأعتقد أنه الحكومات السابقة، طبعا المرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها يعني أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة، بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي. بل أكثر من ذلك، هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال أمر أو حق دستوري. كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي.
1: مشاهدنا الآن بريطانيا، حيث ينعقد على مدى 3 أيام المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في مدينة ليفربول، في محطة سياسية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الجديدة بقيادة أندي بارنام رئيس الوزراء البريطاني، في ظل مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية وضغوط سياسية متزايدة. يحاول حزب العمال من خلال هذا المؤتمر تحديد ملامح المرحلة المقبلة وإبراز ما يعتبره أولوية في مجالات الاقتصاد والخدمات العامة ومستوى المعيشة، في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية على الحكومة لإثبات قدرتها على الانتقال من الخطاب والوعود إلى إجراءات ونتائج ملموسة. ورقة في الموضوع لمراسلنا بلندن حامد الأزهري لنتابع.
2: الأمل من جديد شعار يرفعه حزب العمال في مؤتمره السنوي الذي يعقد بعد شهرين فقط من تولي أندي بيرنام رئاسة الحكومة. بيرنام جاء مدافعا عن قرارات قاسية يقول إنه سيتخذها في المستقبل القريب.
3: لا يمكن للأمور أن تمضي على هذا النحو، لا بد من مواجهة مشكلاتنا بشجاعة وحزم، وسأتولى هذه المهمة بنفسي. أدرك أن ذلك قد يكلفني جزءا من رصيدي السياسي وقد يجعلني غير محبوب لدى بعض الناس، لكنه لن يثنيني عن المضي قدما.
2: بيرنام وحزبه يواجهان مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين الوفاء بوعود التغيير الجذري وواقع اقتصادي عصي على التغيير بفعل التضخم وتداعيات حرب إيران. بالموازاة مع فعاليات المؤتمر، شوارع ليفربول شهدت مظاهرات تطالب الحكومة بحظر شامل على إسرائيل لا يقف عند مبيعات السلاح، بل يمتد إلى المجالات العسكرية والتجارية والثقافية كافة.
4: أريدهم أن يبذلوا جهدا أكبر. أرى أن علينا فرض عقوبات على إسرائيل، فسلوكها كان ولا يزال شنيعا للغاية.
5: بصراحة أثق إلى حد ما بأنديب وأشعر بأن لديه ضميرا وإنسانية، لكنه ما زال مطالبا برفع صوته أكثر بكثير بشأن ما يجري في فلسطين.
2: بيرنام يريد كسب عقول البريطانيين وقلوبهم، وعينه على استطلاعات الرأي ليقطع الطريق على اليمين. ليمدئا حميد الأزهري، لندن.
1: من بريطانيا إلى تركيا، وبها أعلنت وزيرة تركية سابقة تشغل منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، أنها تقدمت باستقالتها لتصبح أول ضحية سياسية لفضيحة في البورصة مرتبطة بصناديق استثمار تهز أوساط السلطة بشكل متزايد. وجاء إعلان باتول سايانكايا استقالتها في رسالة نشرتها على منصة إكس ليلة البارحة بعد أيام من التكهنات بشأن صلاتها المفتردة بهذه الفضيحة التي

0: سيحاسب حتى النهاية.
1: التطور الأبرز في القضية جاء سياسيا بعدما اتهم الحزب الجديد المعارض نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة السابقة فاطمة بنت السايانكايا وزوجها بتحقيق أرباح ضخمة مشبوهة من عمليات تداول.

يجوز في الحياة الزوجية. أثار إبان صدوره جدلا كبيرا بسبب ما اعتبر اجتهادات جريئة حينها للعلامة في باب فقهي مطوق بكثير من الحميمية والجهل. استدعي الكتاب هنا لا لمضمونه وإنما أداء لدين استعارة عنوانه عنوانا للرسالة. أثرت الكتابة تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات في مجال السياسة. آثرت ألا أتطرق للموضوع ضمن ثنائية الممكن والمستحيل ما دام هناك ممكن من المستحيل ولا مستحيل في السياسة. إن من الأمور المؤشرات التي تمنح للعمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص معنى وضوح الخطوط بين البرامج والرؤى والحدود بين الهويات والبرزخية. قد لا يكون مستساغا بل هو فعلا غير مستساغ أن يصطف

0: مفصليا ولنا أن نستعيد فيه لتلطيف حدة العبارة التي استعملها ابن الفترة النازية، أن نستعيد عن مفهوم العدو بمفهوم الخصم. دون هذا التمييز بين الخصم والصديق تتعذر ممارسة السياسة. دون خصومة مولدة لمنافسة ديمقراطية حقيقية، دون تقاطب وتدافع في البرامج والرؤى، تقاطبا وتدافعا حقيقيين لا مصطنعين، دون ذلك يظل الشيء الوحيد الذي يتحقق هو تعزيز الاعتقاد عند عموم الناس بأن أولاد عبد الواحد كلهم واحد. والسلام.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
2: وحصاد اليوم يتواصل الآن مستمعينا بمساء الرياضة. يرافقنا فيه الزميل الحسن جابري. مساء الخير الحسن.
3: مساء النور اعتماد.
2: البداية بكرة القدم المغربية، وأولا جديد المنتخب المغربي الأول.
3: والمنتخب المغربي الأول يواصل تحضيراته بجنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة منتخب ليسوتو بعد غد الثلاثاء برسم الجولة الثانية عن منافسة المجموعة الأولى لتصفية أمم إفريقيا 27 و2000. أسود الأطلس خاضوا اليوم أول حصة تدريبية له بمدينة بلومفونتين، وذلك غدا وصول بعثة الأسود إلى جنوب إفريقيا. الحصة التدريبية خصصها الناخب الوطني المغربي محمد وهبي وطاقمه التقني لمواصلة التحضيرات مع التركيز بالخصوص على الجوانب التقنية والتكتيكية. وشارك في الحصة جميع اللاعبين المتواجدين في بعثة المنتخب في أجواء تحضيرية تسبق مواجهة ليسوتو التي يطمح خلالها المنتخب المغربي إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى. في المقابل لم يرافق المدافع نايف أجرد بعثة المنتخب إلى جنوب إفريقيا، إذ يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامج التعافي والعودة التدريجية إلى المنافسة تحت إشراف الطاقم التقني لمنتخب أقل من 23 سنة. نايف أجرد بالمقابل وبحسب بلاغ للجامعة سيظل رهن إشارة المنتخب الوطني المغربي الأول استعدادا للمباراة الودية التي ستجمع الأسود بمنتخب غانا في 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير لمدينة طنجة. ارتباطنا بالمنتخبات المغربية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مع نظيره التونسي اليوم في مباراته الأولى ضمن منافسة دوري اتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة والمقام بمصر والمؤهل إلى نهائيات أمم إفريقيا للشباب القادمة. منتخب شباب المغرب وفي لقاء الجولة الثانية يواجه منتخب الجزائر الأربعاء القادم، على أن يواجه في لقائه الثالث منتخب مصر في 3 أكتوبر. ختام مشاركته في هذه البطولة بطولة يوناف سيكون بمواجهة منتخب ليبيا في 6 أكتوبر بملعب

0: النرويج المنتخب البرتغالي متقدم بهدف لصفر هدف اللاعب جو فيليكس في الدقيقة 17 علما أن المباراة بلغت دقيقتها 41 فيما منتخب ألمانيا متعادل مع ضيف منتخب اليونان بصفر لمثله. وغدا وفي تتمة مباريات الجولة الثانية الأنظار تتركز على القمة بين المنتخب الفرنسي ونظيره البلجيكي. عن هذا اللقاء والمنتظر منه نستمع لرأي محلل البرامج الرياضية لميديا نزار نور.
1: هي مباراة تكسير عظام بأي حال من الأحوال، يعني عندما تلعب مع منتخب بلجيكي جديد بمدرب إذن نشيط يملك طموحات حتى هو. النقطة الأقوى في هذه البطولة هي وجود إيطاليا أيضا مع المنتخبين وتركيا التي لم تصل هنا بالصدفة أو بضربة حظ، بالعكس المنتخب التركي يملك أيضا طموحات ويملك يعني رغبة في الوصول إلى بعض الدرجات. هذه المنافسات تحتاج لنفس طويل حسن، شاهدنا أن المنتخب الفرنسي يملك النفس الطويل في المسابقات السابقة، ولكن حتى هو توجب اللقب مرة واحدة. إذا لاحظنا أنه لم يتوج بالكثير من الألقاب في هذه البطولة، وأعتقد لا توجد في القارة الأوروبية في الوقت الراهن منتخبات صغيرة بوجود أسماء كبيرة. منتخب البلجيكي يملك لاعبين ذوي أسماء، يعني أسماء لها خبرة، دي بروينا يلعب حتى الآن، العديد من الأسماء تلعب مع المنتخب البلجيكي، تقود المنتخب البلجيكي لأداء جيد ورائع، ظهر ذلك أمام إيطاليا في التفوق أمام إيطاليا لم يأتي بالصدفة، على الرغم من أن المنتخب الإيطالي يمرض ولا يموت، ولكن حتى الآن المنتخب البلجيكي أثبت بأنه أحد المنتخبات القوية التي يحسب لها ألف حساب داخل القارة الأوروبية.
0: لقاء فرنسا ضد بلجيكا غدا بداية من 46 دقيقة مساء هو ذات توقيت انطلاق مباراة تركيا وإيطاليا الذي يدخله المنتخبان بشعار التعويض وتحقيق الفوز الأول لهما في المجموعة. قبل التوديع مستمعينا الكرام تذكير بمنافسات نتائج منافسات البطولة الاحترافية المغربية. في الأثناء فريق المغرب الفاسي سجل الهدف الثاني، هدف التقدم أمام فريق نهضة الزمامرة، فيما اللقاء الأول بين المغرب التطواني ونهضة بركان انتهى بالتعادل صفر لمثله. بذلك نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك اعتماد.
2: شكرا لك زميلي الحسن جابري، ونلتقي بك في مواعيدنا الإخبارية الرياضية القادمة. قبل نشرة أخبار

0: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ووجهتنا الآن إثيوبيا وتحديدا شمال البلاد، حيث تتصاعد حدة المعارك بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي وحلفائها وسط انقطاع الاتصالات والإنترنت في أجزاء من إقليم تيغراي وتزايد المخاوف بين السكان من تداعيات التصعيد. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: احتدام المعارك بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي وحلفائها أسفر عن انقطاع الاتصالات والإنترنت على مستوى محلي في أجزاء من إقليم تيغراي، ما أعاق التواصل بين الفئات المجتمعية خاصة حول مدينة أبالا، وسط مخاوف من عودة الأوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الصراع بين عامي 2020 و2022.
3: تداعيات المعارك على السكان في الأقاليم الأثيوبية من حيث انقطاع الاتصالات والإنترنت والخدمات الأخرى تضرر منه السكان، كذلك أيضا توقف حركة الطيران المدني.
2: رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد:
3: طبعا هذا يؤثر على السكان، لا يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية بسبب المعارك. الحكومة الأثيوبية الفيدرالية تسعى إلى احتواء هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت بعد الحركات المسلحة بدأت تنقل المعركة خارج إقليم تيغراي، اتجهت إلى إقليم العفر وإقليم أمحرة.
2: السلطات الفيدرالية الإثيوبية قالت إن قواتها تمكنت من صد هجمات لمقاتلي تيغراي ومنعهم من دخول المدينة في وقت امتدت فيه المواجهات إلى منطقة وولو شمال إقليم أمهرة، وكذلك إلى محيط مدينة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. من جهته أعلن الجيش الإثيوبي مقتل 272 عنصرا من مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وإصابة 260 آخرين خلال المواجهات.
4: إذا كان الصراع الدائر في شمال إثيوبيا لم تكن وليدة

0: الأسيوط.
1: المواقف الدولية دعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار، مع تأكيد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورة حماية المدنيين، كما شددت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وحذرت من اتساع رقعة الصراع وتداعياته على المنطقة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: جي آن حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: غالبا مستمعينا ما نسمع مصطلح التنمية المستدامة في الأخبار وأيضا أثناء الحديث عن الكثير من المشاريع، لكن هل نفهم معناه الحقيقي؟ لمعرفة معناه سنعود بكم إلى جذور تحول النجاح البشري والنمو الديموغرافي الهائل إلى ضغط خانق يستنزف موارد الأرض، ولماذا لم يعد التغيير مجرد خيار بيئي بل أصبح معركة مصيرية لحفظ حق الأجيال القادمة في البقاء. التفاصيل في إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
2: التنمية المستدامة مصطلح يتردد اليوم في كل مكان، في خطاب

في القلب ما كان صامتاً. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقاً إلى الداخل.

في أبيدجان وفي لاغوس أيضا حيث السماء ماطرة، 31 في دكار، 33 في باماكو و 32 في نجامينا. في باقي العواصم العالمية، 25 درجة في باريس مع عواصف رعدية، 19 في لندن، 25 في مدريد، 17 في نيويورك مع جو ماطر، و 28 درجة في ريو دي جانيرو مع أجواء غائمة. تمام الساعة 8، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي لموقع أكسوس الإخباري إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه. وكانت إيران قد أعلنت الجمعة أنها قدمت مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه، لكن ترامب أعلن رفض المقترح. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور لساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المهلة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق

0: بيها.
1: ولن نحن بصدد مرحلة سياسية جديدة من تاريخ الحزب. الحمد لله تجاوزنا كبوة أو حادثة سير سنة 2021 التي حصل فيها الحزب على 13 مقعدا برلمانيا، اليوم زيادة 41 مقعدا، ولكن ليس ذلك فقط، 54 مقعدا جلها بشكل أساسي، يعني تقريبا نقول أزيد من 70% هي في المدن. الحزب تصدر نتائج الانتخابات على مستوى المدن. عندما أقول تصدر يعني عدديا كنا الحزب الأول بأزيد من
0: حيث عدد المصوتين،
1: من حيث عدد المقاعد. يعني الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الأول عدد مقاعده في المدن هي أقل منا. يعني الحزب هو الأول سياسيا على المستوى المدن، وعندما أقول المدن في علاقتها مع العالم القروي، التمييز ينبني على المناطق التي تعتمد الاقتراع باللائحة، على المناطق التي تعتمد الاقتراع الفردي. فهنا بالنسبة إلينا كحزب سياسي من الناحية السياسية نحن الحزب المتصدر لهذه الانتخابات، لأن التصويت السياسي الذي يرتبط ببرنامج سياسي، بعرض سياسي على أساس لوائح. عندما أقول انتخاب الفردي الجماعي باللائحة، هذا الانتخابات الجماعية، فنفرز المدن. إذن الحزب تصدر، تجاوز هذه الكبوة، أكد موقعه كحزب أساسي، عنصر توازن في النسق السياسي الوطني له خصوصيته. ولهذا عندما قلت ماذا يعني ذلك، يعني أن الذين راهنوا على موت الحزب وعلى أن ما حصل في 2021 هي بداية مرحلة الدفن لهذا الحزب، يعني خاب ظنهم. الحزب ليس فقط استعاد رشاقته الانتخابية، بل أكد موقعه كقوة معارضة أساسية.
0: الأستاذ بالعمري، كيف قرأت نتائج الانتخابات التشريعية وخريطة سياسية لم يقع فيها تغيير كبير على مستوى المقدمة إلا ما ناقشناه مع الأستاذ الخلفي، عودة العدالة والتنمية إلى المراتب الأولى في التشريعيات؟
2: أعتقد أن القراءة يعني النتائج التشريعية لسنة 2026 احترم فيها المنطق. حزب الأصالة والمعاصرة، بالنظر أنه كان داخل الاحتلاف الحكومي، بالنظر للحملة يعني انتخابية التي قادها، الأسماء التي رشحها، يعني احترم المنطق. بالنسبة للحزب الذي احتل المرتبة الثانية وهو حزب الأحرار، كذلك احترم المنطق السياسي، بمعنى أنه تم معاقبته سياسيا

0: احنا اليوم 70% من المرشحين جدد لأول مرة. أعود إلى سؤالك، حزب الأصالة والمعاصرة تبنى في الحملة الانتخابية وبشكل فاجأ الكثيرين الجزء الأساسي من خطابنا السياسي المعارض، فأصبحت مصطلحات الفرقشية ومصطلحات الدعم اللي بدون أثر ومصطلحات تغيير المؤشر يعني واحد عدد من المصطلحات والمفاهيم والمواقف تبناها. الأصل وهو أن فشل حكومة في معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى 1,600,000 عاطل، أزيد من 37% من صفوف الشباب، التي فشلت في حماية القدرة الشرائية التي ارتفعت عمليا أسعار المواد الغذائية بأزيد من 20 إلى 50 إلى 100% في بعض الحالات، التي فشلت في إقرار حماية اجتماعية على مستوى التغطية الصحية، التي كرست الفوارق، يعني ما يختزل، كل ذلك يختزل في المغرب بسرعته. فشلت في ذلك، المفروض أن يأتي بديل سياسي، كان المفروض أن نأتي نحن في المقدمة. لكن
1: ماذا جرى؟
0: هنالك أولى المعطيات القانونية، القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة واعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، هذه على الأقل أفقدت الحزب ما بين 20 إلى 25 مقعد.
1: هل سوف تعملون من خلال اشتغالكم في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان على اقتراح، أو هل تخططون لاقتراح تعديلات في قانون الأحزاب والانتخابات؟
0: هذه من التزاماتنا وتعهداتنا على مستوى البرنامج الانتخابي. إذن هذا المسألة الأول، لأن المدن في النظام الانتخابي الحالي كانت محددة، لكن اليوم لا أحد ينكر أن الدار البيضاء اللي هي القلب الاقتصادي والديمغرافي للمملكة أزيد من 7 ملايين، الحزب كان رائدا فيها، يعني 13 المقعد بدون احتساب اللائحة
1: الجوية. طيب سخفي، لماذا على مستوى البادية يغيب حزب العدالة والتنمية، وهناك من يقول إن خصومكم السياسيين يلعبون على هذه النقطة؟
0: البادية للأسف ما زال تصويت مرتبط أولا بشبكات زبونية، شبكات مصالح، وثانيا استشراء استعمال المال الانتخابي. الآن لم نعد في إزاء عرض شراء الأصوات، أصبحنا في إزاء عرض بيع الأصوات. هنالك استعمال مكثف، وأنا أحيل على منطقة يعني مرشحنا تكوين في أيت بوغماز، يعني الناس فوجئوا. للأسف الشديد عندنا نظام انتخابي 40% من الساكنة موجودة في العالم القروي، عندها 60% من مقاعد البرلمان، ونحن تقدمنا بضرورة مراجعة التقطيع أن يعكس

0: يقعت شوي هذه التعددية بأن حرصا على المقاعد والمناصب الوزارية أن ندخل للحكومة على حساب قيمنا وهويتنا. والقضية الثالثة التي هي أيضا بالنسبة إلينا هي قضية مكافحة الفساد. هذا الحزب يتحمل مسؤولية سياسية في سحب قانون جريم الإثراء، الفصول المتعلقة بجريم الإثراء الغير المشروع
1: ستعيدونه في البرلمان؟
0: سنعيد طرحها وهي من تعهداتنا. ثم القضية الأخيرة التي حصل فيها خلاف في يوليوز الماضي، قضية تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة فلسفة الدعم ليذهب

0: السياسي قام به يعني هذا الحزب، وقام يعني إلى جانب مجموعة من الأحزاب الوطنية بحملة تواصلية، لا على مستوى التواصل الاجتماعي لا على مستوى الواقع، عن طريق مناضليه. ونسجل مثلا أن أمينه العام يعني الذي خلف الأمين العام نبيل منيب كان موفقا جدا وله خطاب يعني مشابه.
1: في إطار تفاعل الأستاذ الخلفي، هل من تعقيب على الأستاذ بالعمري؟ الآن حزب العدالة والتنمية إلى أين يتجه أيضا على مستوى إثارة بعض الملفات التي بصمت 5 سنوات ماضية وكنتم تقفون فيها ضد الحكومة المغربية المنتهية ولايتها؟
2: أولا بالنسبة لما طرحه الأستاذ السعادل، أنا أتحدث عن وقائع وقدمت 3 معطيات ما عنده علاقة لا بالمظلومية ولا
0: مصطفى موضوعيا كذلك.
1: السعادل خلي السر خلفي كمان ونرجع لك. مرحبا مرحبا، تفضل السر خلفي.
2: المسألة الثانية هي قضية القاسم الانتخابي الذي تم تعديله في 2021 باقتراح من المعارضة آنذاك في البرلمان، وللأسف ساندتهم أحزاب في الأغلبية، وأصبح احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين بما فيهم الذين لم يصوتوا، وعوض أن الاحتساب كما هو في كل ديمقراطية يكون على أساس المصوتين. أنا هنا لا أقول بأني أفضل من الآخرين أو أقل من الآخرين، أنا أتحدث عن معطيات واقعية وعليها أبني موقفي.
1: هل معنى كلامكم في الخلفي أنكم غير مرتاحون لهذه الحصيلة، وهل تستعدون لتقديم طعون؟
2: بالنسبة لعدد من المناطق ستكون هنالك طعون، نعم، والحزب تحدث عن وجود اختلالات في عدد من المناطق والناس ستكون مصدر لطعون. في مناطق تفاعل السلطة كان إيجابي، مثلا في دائرة المحيط حصلت تجمعات في أماكن، تم طرح الأمر على السلطات المختصة، تم تعزيز وجود
1: تفاعل بشكل إيجابي
2: جدا جدا، وهذا شيء إيجابي.
1: سي عادل، كيفاش كتعقب وكيفاش كتفاعل مع الكلام ديال السي الخفي وانت طلبتي الكلمة؟
0: في إطار الواقعية طبعا وتفاعلا، يعني ليس ردا ولكن تفاعلا. المسألة ديال القاسم الانتخابي، هذا يعني المقترح قانون مررة في الولاية الحكومية اللي كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة.
2: لا ماشي، ما هي وطرح كتعديل في البرلمان وصوتت عليه المعارضة زائد احد احزاب الاغلبية
0: في عهدكم.
2: لا ولكن
0: في عهد،
2: ولكن
0: في العهد ديالكم.
2: واش هل نحن تقدمنا به في البرلمان؟
0: ولكن مررة في العهد
2: ديالكم. لا واش هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
0: لا ولكن مررة في العهد.

0: فخاطبنا وقدمنا عرضا انتخابيا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ينبغي أن نجيب على الحجة بحجة،
1: حيت الإشكالية ديال العدالة والتنمية هو تضخم الأنا.
0: لماذا
1: نتواضع؟ حزب العدالة والتنمية هو حزب
0: يا أخي تصدر أحكام على الناس. من خولك هذه الصفة؟ من أعطاك الحق أن تحكم على الناس؟
2: هو يجيبك أنهم أيضا حزب.
0: من أعطاك الحق؟ أنت أستاذ جامعي، ليس لك الحق.
1: لا، لدي الحق.
0: ليس لديك الحق اليوم أن تطلع على نيتي.
1: فهمتي؟ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة انتخابات.
0: ليس لك الحق أن تحكم على نية الناس.
1: وبأي حق ستصادر حقي أنا في التعبير على رأيي؟
2: طيب طيب، في الخلفي نتقدم في النقاش رجاء.
0: الجامعي عبر عن رأيه، عليه أن يستمع لرأيه. القانون الانتخابي الحالي الذي نظمت في إطار هذه الانتخابات اعتمد هذه السنة
2: لأول مرة،
0: وقدمنا تعديلا بإلغاء القاسم الانتخابي. فهذه الانتخابات لم تنظم بالقانون الانتخابي 2021، حتى لا نقول القاسم الانتخابي مرر في كذا. هذه مرحلة طويت من ناحية القانونية. تحيين المعطيات التي نعتمدها في التحليل يفرض علينا معرفة موقف العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.
1: اللي دار في قبات
0: في هذه الانتخابات
1: راك تقطع لي وتنصنط لك.
0: يا اخي العزيز، يا اخي العزيز
2: دكتور، هو يقول انها تغيرت.
0: اخي العزيز،
1: اخي العزيز مصطفى، راه الدائره ديالكم في مكناس، حتى النائب ديالكم على مكناس استفاد من القاسم الانتخابي.
0: دابا انت معطياتك ما زلت حبيس 2021. 2026 نظمت بقانون انتخابي جديد، وهذا القانون الانتخابي الجديد،
2: وقلت انكم ستاخذون معركه لتغيير القانون الانتخابي.
0: وسنخوض معركه لإلغاء، لانه لا ديمقراطي.
1: لا، وانا
0: هذه السنه
1: نقول واحد الخطاب اللي غيتماشى مع الاذولوجيه والخط السياسي ديالك.
0: انا لا انتظر منك،
1: وانت هنا عاوتاني ماشي قاضي.
2: ضيفي الكريمان، اشكركما جزيلا. المخرج، كلمه اخيره للسي الخليفي وكلمه اخيره للدكتور عادل لننتهي. تفضل السي الخليفي.
0: انا بالنسبه الي، المرحله السياسيه الراهنه تقتضي منا، وعندما اقول منا كحزب العداله والتنميه، النفي بالتزاماتنا إزاء الناخبين، وأن

0: Alerte en vigueur jusqu'à au moins 22h ce soir dans les provinces de Boulayman, Azilal, Midelt et Ifran. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. مما يتفرع من الأدب مع النفس قصر الأمل بخوف نزول الموت بغتة ورؤية اقتراب الأجل والتفكر في سرعة فقد من مضى وكيف كان الفناء مطرداً في محق الأمم.

من الأدب مع النفس اطلاع نظر البصيرة على عيوبها وذبيب ضميرها إلى الخيانة، فإن القلب هو بيت فيه جواهر ويواقيت رفيعة نفيسة، والعقل رب البيت والنفس أيضا ربة البيت، فإذا غفل رب البيت عن البيت سرقت ربة البيت المتاع، فلا أمان ولا راحة لرب البيت من أجل خيانة ربة البيت. فإذا كان السارق من أهل البيت تواعرت حراسته، ولا سيما إذا كان السارق محبوبا لا يستطاع فراقه. العارف مولانا عبد الرحمن اللجائي.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز التاسعة مساء.
1: أيمن الأحمد في موجز التاسعة، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس الإخباري إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه، يقول ترامب. وكانت إيران قد أعلنت أول أمس أنها قدمت مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه، لكن ترامب أعلن أمس رفض هذا المقترح. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع، على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور لساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المهلة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة بحسب قوله، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من شتنبر من العام 2024. وقال قاسم في خطاب بث خلال تجمع حضره آلاف من مناصري حزب الله إن المقاومة حالت دون تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة مستوطنات في لبنان. يواصل مئات المحتجين لليلة الثانية التخييم في إحدى الساحات وسط مدريد للضغط على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن أزمة السكن في إسبانيا بعدما تعهد باتخاذ إجراءات حكومية سريعة. ونصب المتظاهرون نحو 100

تولت تربيتهم بعد وفاة أمهم، ما يبرر علاقتها الوثيقة بهم ومنادتهم لها بماما. تبين للمحققين بعد ذلك بأن علم روني بوجود البيطري في حياة زوجته لا يقتصر على تلك الاستضافة، أو لكونه مريض ولكونها تعطف على ورمه الدماغي الخبيث، إنما كان على تواصل مستمر، وتكررت اللقاءات بين الثلاثة، جميلة بالقاسم وزوجها روني مايار وعشيقها جاك بروني، وذلك في بيت الزوجية، حتى إن الزوج كثيرا ما كان يغادر المنزل للعمل تاركا جاك رفقة زوجته وأبنائه. وحدث مرارا أيضا أن سافر جاك وجميلة تاركين روني في المنزل للاعتناء بالأطفال الأربعة. لماذا لا يكون روني إذن ضالعا في مقتل جاك؟ في مؤامرة حاكها الزوجان لسرقة البيطري الولهان، ثم لماذا لا يكون روني هو الفاعل بدافع الغيرة بعدما اكتشف كذب زوجته وعلاقتها الحميمة بجاك؟ يقول أصدقاء جاك إنه منذ تعرفه إلى جميلة قبل 4 سنوات لم يعد له شاغل سواها، كان متيما بها لدرجة لا تصدق، وعندما يعود من لقائها لا يتحدث إلا عنها، ولا يفكر سوى في لقائهما المقبل، ولا يخطط سوى لاقتناء اليخت السياحي حتى يقوم برحلة بحرية عبر العالم رفقة جميلة. ولاقتناء هذا اليخت الذي كان حلمه دائما قبل جميلة، جمع جاك بروني تحويشة العمر 500,000 فرنك، حوالي 80,000 أورو حاليا. شيئا فشيئا أصبح جاك شاردا طوال الوقت، ثم ذبل وشرع في تناول مضادات للاكتئاب، وبات ينسى كثيرا، كما أنه أصبح عدوانيا بشكل ملفت، ثم مال تدريجيا إلى العزلة عن أصدقائه، حتى لم يعد له من وجود إلا جميلة بالقاسم، بل إن بعضهم جزموا بأنه ضحية أعمال سحر قد تودي بعقله، وأكيد

بدقة. جاك بروني توفي بين 19 و26 من فبراير. والسؤال الآن، أين كانت جميلة بالقاسم خلال تلك الأيام؟ في الوقائع التي وقف عليها المحققون، اكترى جاك وجميلة سيارة للسفر إلى بريطانيا في 15 من فبراير، لكن عياء شديدا اعترى جاك في اليوم الموالي فتأجل السفر. وفي 19 من فبراير كان جاك قد تحسن حاله. احتفل الثلاثة بالأمر، جاك وجميلة وروني، وبعد وجبة العشاء قضى جاك وجميلة وقتا آخر من ذاك المساء في منزله، فيما عاد روني الزوج عاد بمفرده إلى منزله للاعتناء بالأبناء الأربعة. ماذا حدث بعد الآن؟ لا أحد يعرف. كل ما هو معلوم الآن هو أنه منذ ذلك التاريخ، منذ ذاك المساء، منذ مساء ذاك 19 من فبراير، اختفى جاك إلى الأبد. ظل هاتفه يرن دون مجيب إلى أن انقطع الرنين نهائيا. في الغد 20 من فبراير 99 تسافر جميلة رفقة أبنائها الأربعة إلى بريطانيا. 2500 كيلومتر قطعتها العائلة ذهابا وإيابا في رحلة سياحية لم تتجاوز 4 أيام. ألم تكن جميلة تبحث عن أعذار لتفادي الاتهام؟ كان قاضي التحقيق على قناعة تامة بأنها قتلت جاك بروني، فوجه لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ووضعت رهن الاعتقال في سجن مدينة ليون. وفي أبريل من العام 2002 مثلت جميلة بالقاسم أمام محكمة الجنايات. اتهمت زوجها روني ميار بتدبير كل شيء بدافع غيرته العمياء، غيرته الغبية، والآن يريد إلباسها التهمة. ذهل روني، ذهل تماما، صمت ولم يعقب، لم يدافع، صمت فقط.

يشهد جورج بأنه تعرف إلى جميلة بالقسم قبل 18 عاما، وأنها أوهمته بأنها حامل وطلبت منه شيكا من أجل الإجهاض. منحها الشيك، ثم سرعان ما اكتشف بأنها زورت توقيعه وسحبت مبالغ أخرى. وبعدما واجهها بالأمر مساء ذلك اليوم، أجابت بأنها تحبه وضمته إليها واقترحت عليه نخبا. ائتمنها وشرب النخب أو النخبين لا يذكر، لكنه استفاق تلك الليلة فجأة وكان يشكو من ألم في أذنه اليمنى. وجدها أمامه واقفة وفي يدها إناء من الزيت المغلي يفور بخارا ويفور برائحة عجيبة لأعشاب طبية أو بخور أو لا يدري ماذا. قالت إنها تريد صب الزيت الساخن في أذنه المريضة، لكنه انتبه إلى أنه كان نائما على جنبه الأيمن، فكيف كان بإمكانها الوصول إلى أذنه اليمنى وهي لم تعمل على إيقاظه؟ ظل مستيقظا تلك الليلة، لم يأتمنها، هددها بالمتابعة القضائية وطردها في الصباح الباكر. وعودة إلى حاسوب جاك، كشفت ذاكرته أيضا عن الرسالة المجهولة التي توصلت بها زوجته، الرسالة التي تبرئ ميريام مايار من اختلاس الحسابات البنكية لجاك بروني. عثر المختبر العلمي للشرطة القضائية في ذاكرة الحاسوب على هذه الرسالة مجهولة التوقيع، كتبت بتاريخ 25 من فبراير عام 1999، أي عاشية اكتشاف الجثة المتفحمة لجاك بروني. وميريام مايار تعرف المحكمة الآن بأنها هي جميلة بالقاسم، فهل كان كل ذلك صدفة؟ لم تؤمن هيئة المحكمة بمنطق الصدفة، وحكم على جميلة بالقاسم 20 سنة نافذة. كان الدفاع مسرورا بالحكم بعدما كانت النيابة العامة تطالب بالمؤبد، ولم يوافق جميلة على طلب الاستئناف، لكنها أصرت على ذلك. ولدى افتتاح جلسات الاستئناف في مارس من عام 2000

0: بعد 7 سنوات إذن من المحاكمة والتحقيقات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقاسم ابتدائيا ب20 سنة نافذا، ما انتقل في الاستئناف إلى 30 سنة نافذا قبل أن يصدر حكم نهائي عام 2006 بالمؤبد، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط ل22 عاما، وذلك عن قتل جاك بروني وعن محاولة قتل روني مايار، فيما حكم على البنت ميريام مايار ب5 سنوات ضمنها سنة موقوفة التنفيذ. سمح روني مايار ابنته متفهما بأنها كانت فاقدة الإرادة أمام تلاعب أمها. جميلة بالقاسم أصرت وتصر على براءتها إلى اليوم. أما تحويشة عمر جاك بروني 500,000 فرنك سعر حلم حياته اليخت السياحي، فلم يعثر لها على أثر إلى يومنا هذا.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.

0: un groupe au Sénat. 14 sièges obtenus à la Chambre haute pour les élections sénatoriales qui se tenaient aujourd'hui. Une percée est saluée par la candidate à la présidentielle Marine Le Pen, issue du RN. De son côté, la gauche de Jean-Luc Mélenchon obtient aussi un siège pour leur parti, la France insoumise. Plus au sud, près d'une centaine de tentes étaient sur la place de la Puerta del Sol à Madrid ce matin. De nombreux manifestants venus militer en plein cœur de la capitale. Tous réclament des mesures d'urgence face à la crise du logement. Un combat qui risque de durer pour obtenir un meilleur droit au logement. Le mouvement a trouvé son origine après l'expulsion mercredi de Marie-Carmen Abascal, cette femme de 87 ans, virée du logement où elle vivait depuis 70 ans. Et on termine ce flash avec un mot de football. On fait le point sur la première journée de la Botola Pro Inouï. Le Maghreb de Fès, tenant du titre, s'est imposé face à la Renaissance de Zemmamra sur le score de 2-1 aujourd'hui. Et le Maghreb de Fès décroche donc 3 points et rejoint la tête du classement derrière le Wydad de Zemmamra, l'IRT Tanger et le Code de Meknès. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir écouté et bonne soirée avec nous sur Média.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: ليس كل ممثل فنان وليس كل فنان باحث، وقليلون هم من جمعوا بين خشبة المسرح وقاعة الدرس وقاعات النضال النقابي. ضيفنا اليوم رجل لم يمثل الأدوار فقط بل عاشها ودافع عنها، من خشبة المسرح إلى كرسي الأستاذية في المعهد العالي للفن المسرحي، ومن رئاسة النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية إلى تمثيل المغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين. مسار واحد عنوانه المسرح قضية. معنا الليلة مشكورا المخرج والأستاذ الباحث الدكتور مسعود بوحسين، أهلا بك معنا في نقطة تحول.
4: تحية لك وتحية للمستمعيك الكرام ومشاهديك.
2: مرحبا دكتور مسعود. نقطة التحول الأولى، من الهواية إلى الاحتراف، متى كانت هذه اللحظة التي أدركت فيها أن المسرح ليس مجرد هواية شباب بل هو مصير حياة كاملة؟
4: كنظن أنه كانت اللحظة هي لحظة ديال حصولي على البكالوريا ومشاهدتي لبعض عروض طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي آنذاك. كنت كنمارس المسرح في إطار الهواية عندي منذ الطفولة، وكانت بالنسبة لي هذه هي نقطة تحول، أنني التحقت بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي من أجل يعني متابعة دراسة المسرح أكاديميا، وبالتالي الشيء الذي يعني عمليا أنه اعتباره كمهنة في المستقبل.

0: الرياضه والعاب القوى، وكنت متفوق فيها. وكانت هذه الفتره هي الفتره اللي خصني يعني نختار
1: صح.
0: يعني ما بين مجالين، يعني الفتره اللي خديت فيها البكالوريا بالضبط.
1: طيب، درست المسرح أكاديميا وتخصصت فيه، ما الذي أضافه لك البحث العلمي والأكاديمي في علم المسرح كممثل فوق الخشبة؟ ربما هذه كانت أيضا نقطة تحول.
0: بطبيعة الحال هذه كانت نقطة تحول، لأن بطبيعة الحال أنا أؤمن ولا زلت أؤمن بأن المسرح أولا وقبل كل شيء هو يعني موهبة. بطبيعة الحال التكوين يعني كيزيد يصقلها وكيزيد يعطيها معنى وكيزيد يعني يغنيها من الناحية التقنية ومن الناحية المعرفة والموهبة. بدون تكوين أو بدون تجربة على الأقل ما يمكنش تكون فاعلة. بطبيعة الحال التكوين من جوج النواحي يعني كيخلق واحد التحول. أولا كاين تطوير التقنيات بطبيعة الحال، وثانيا أيضا وهذا مهم هو تكوين ثقافة وتطوير ثقافة المسرح وثقافة الفن بصفة عامة وتعميقها، باش ما كتكونش غير واحد الممارسة لا يدار إلا الفن فقط كنوع من المتعة الخالية من المعنى والخالية من العمق. بطبيعة الحال وهذا
1: تمام.
0: كنظن شيء مهم.
1: طيب دكتور مسعود بوحسين، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول الثانية في مسارك. أنت أستاذ فن التمثيل في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. ما هو الفرق ما بين طالب موهوب وطالب سيصبح ممثلا حقيقيا؟ هل الموهبة وحدها تكفي أم تحصل ربما نقاط تحول على مستوى الأداء؟
0: أولا قبل كل شيء هذا كيروج بزاف الكلام اللي غير علمي في هذا الموضوع، فهمتي؟ هو وضع واحد التنافر ما بين التكوين والموهبة. وثانيا ما المقصود بالموهبة؟ الموهبة هي واحد الاستعداد مزاجي وفطري وسلوكي صعيب نعرفه، ولكن كيبانوا لنا المؤشرات ديالو، كتبان لنا المؤشرات ديالو من خلال يعني العمل ديال الشخص او من خلال القيم ديالو بواحد المهمه. هو فضل على اسميه ابداعيه في واحد المجال محدد، يعني ان الانسان عنده واحد القدره ابداع في واحد المجال، يكون عنده الخيال، يكون عنده القدره يعني مرونه في الافكار، سيوله في التعامل الى غير ذلك. هذه الاشياء علميا يمكن يعني تحصرها وتحديدها. وبالتالي الطالب أو خصو يكون

0: ثانيا بدون واحد العامل اخر لا يمكن بتاتا انه تكون موهبة فاعلة، واللي هو يعني الشغف بواحد المجال. يعني قد يكون عنده
1: صحيح.
0: موهبة كبيرة ولكن عنده الشغف قليل، بالتالي كيبقى في واحد الحدود، واش
1: تمام.
0: فهمتيني؟ ثانيا عاد كيجي التكوين، التكوين كيقدر يكون الانسان، لان المواهب غير متكافئة، يقدر واحد عنده شوية واحد الا شتي الا بغيتي راه كنا موهوبين بشكل او باقل في واحد المجال، في واحد المجال محدد. ولكن اللي كيشتغل واللي عنده هذا الشغف وهذا يعني الحب ديال شي مجال يتطور، يتطور اسرع يعني من واحد يقدر يكون عنده موهبه طالعه ولكن عنده شغف، ويعني ودافعيه، اقل.
1: تمام
0: لذا انا
1: تمام
0: بالتجربه يعني طويله عندي في تكوين الممثل، كيقدروا تلقى هاد الحالات هذه اللي تيكون فيه العمل والاجتهاد وهذا عامل اساسي في تطور الموهبه، وما كنظنش تطور يعني يعني العمل الفني والابداع الفني بصفه عامه، وما كنظنش في مجال التمثيل كان في جميع المجالات، ولكن كحد ادنى او كاستعداد فطري ولو اقل ولو قليل يعني هذا مهم. يعني باختصار يعني موهبه ثم الشغف بالمجال ثم تكوين، بطبيعه الحال
1: صحيح.
0: تكوين ما تكونش فيه يعني هو ما ليس عبارة عن معارف، يعني كنهضر على التكوين
1: صح.
0: التقني، شيء ماشي هو ماشي معلومات كيحفظها بنادم ولا هذا، هو شكل من هو وقدرات إلى بغينا نقول كومبيتونس
1: نعم
0: ومهارات،
1: تمام.
0: يعني كتطور من خلال يعني العمل، عمل تطبيقي ربما أقرب ليه هو المجال الرياضي، مثلا المجال الرياضي قريب ليه في ماشي بنفس الشكل ولكن قريب ليه، لان ما
1: تمام
0: كتعلمش بجلسه نقول لك كي تلعب الكره كي تضربها كي دير ليها،
1: فعلا
0: يعني
1: فعلا
0: كتعلم في التيران
1: تكتسب
0: من خلال تدريب عمليه
1: يعني في الاشتغال، فترة
0: في
1: الاشتغال،
0: الاشتغال. الاشتغال
1: صحيح.
0: ما فيه ما فيش هي ما فيش طاوله وجلس
1: واحد زائد واحد
0: فهمتيني
1: كيساوي
0: وسبوره.
1: الجوج، لا يعني كتبقى
0: لا
1: مسألة نسبية
0: عنده
1: على حسب.
0: تقنيات، خاصه ديال التعلم هو.
1: تمام تمام ما هي نقطة التحول التي تراها اليوم في مستوى الطالب المغربي المقبل على دراسة المسرح مقارنة بجيلك؟ يعني هل هناك تمت نقاط
0: هي
1: تحول؟
0: بطبيعة الحال كاين نقاط تحول متعددة، أولها أنه بالنسبة

0: الجيل الحالي. الجيل الحالي ايضا عنده واحد لافونتاج، هو انه نقولوا شابع فراجة مقارنة بينا احنا.
1: تمام. يمكن
0: يعني انه
1: حتى ربما المشهد الرقمي، حتى ربما الثورة الرقمية التكنولوجية ربما
0: بطبيعة الحال،
1: ساهمت
0: بطبيعة الحال
1: في التسيير.
0: هذا هو المقصود. يعني كي ما عندوش مشكل في احنا جي ديال الناس كي بغيت تشوف في السينما التلفزيون في الوقت ما بقى قبل شويه حتى وقت البارابول كانت واحد الوقيته يعني
1: نعم
0: وقعت الفرجه محدوده
1: كالأرضي، كنا
0: يعني
1: نتابع الأعمال والمسلسلات في التلفزيونات الأرضية، يعني
0: في التلفزيونات الارضيه
1: أرضي.
0: وديك القضيه كاع سميتو ديال الكسكاس باش تشوف
1: إذا
0: باش
1: النقاط،
0: يلاش
1: تحول كثيرة.
0: نقاط تحول كثيره.
1: صحيح
0: دابا عنده اتصال يعني مباشر
1: صحيح
0: بهذا عصر الذكاء الاصطناعي. يعني واحد جوج غيسول غادي يكون عنده الجواب الى غير ذلك، وبالتالي ولكن

0: تحول ثالثة في هذا المشوار. جاهز؟
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: النقطة الموالية تتعلق والمحور الثالث النقابي والمدافع. كنت رئيسا للنقابة المغربية لمهنية الفنون الدرامية في مرحلة صعبة جدا. ما هو أصعب قرار اضطررت لاتخاذه دفاعا عن الفنان المغربي وكان نقطة تحول بالنسبة لك أو بالنسبة
1: أصعب
0: للمشهد
1: قرار
0: أو بالنسبة للمشهد الفني ككل؟ يعني
1: ومن شنو نقول لك الصعب، نقدر نقول لك الصعب أصعب قرار هو في اللحظات اللي كيكون فيها التوتر، التوتر يعني توتر توتر عالي، وهي قرارات عادة تتنتهي يعني مع خصوصا مع الجهاز الوصي،
0: القطاع الوصي. نعم نعم
1: مع القطاع الوصي،
0: تمام.
1: لأن احنا كنا في واحد المرحلة، احنا في واحد المرحلة دابا اللي مرحلة هيكلية، احنا الواقع الواقع على ما كاينش شروط ممارسه العمل النقابي الفني من الاخر، فهمتيني
0: صح.
1: قلتني، لانه باقي ما كاينش القوانين، باقي ما كاينش الهيكله، باقي ما تنزلت حتى حاجه، واخا كاين قانون الفن راه باقي ما مزيد دابا، لان هذوك القوانين ولا هي التي يحتكم اليها في حاله النزاعات، في حاله السر. حنا باقي كنناضلوا باش يتحقق هذا القانون. هذه القرارات الاكثريه كتتخذ احيانا بصعوبه أخذا بعين الاعتبار عدم وجود وعي قانوني لدى الفنانين، يعني عمق الموضوع، وأيضا عدم قدرتهم يعني المجازفة بشي حاجة،
0: تمام.
1: خصوصا اللي كتقطع، مثلا أذكر واحد المرة كتقطع الدعم، في قطعنا الدعم ديال المسرح هذا قبل ما نكون رئيس ديال النقابة،
0: نقابة.
1: كنت في المكتب، يعني كتلقى مشاكل، يعني كتلقى مشاكل، يعني ان الناس ربما بحال ذاك الاضراب بالنسبه لهم هما غادي

0: حق صح.
1: حق.
0: طيب ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها اليوم لطلابك في المعهد، للفنانين الشباب الذين يعتبرونك قدوة؟
1: أعتقد أنه أهم ما لا ينبغي الاعتقاد به، أعتقد أنا عكس ما أنصحهم.
0: مثلا
1: ما عمرهم يشوفوا الفن كشكل للحياة، كشكل لرؤية الحياة. ما عمرهم يشوفوا برستيج، ولا يشوفوا يعني قدوة، ولا يشوفوه مكانة ولا
0: صح
1: نجومية إلى غير ذلك. هذه أفكار غير صحيحة، لا سوسيولوجيا ولا فلسفيا.
0: تماما تماما
1: فن أولا وقبل كل شيء هو أسلوب حياة، هو قناعة، هو رؤية للعالم.
0: تمام
1: إذا تشوفك كره يعني الفن ماشي هكاك داير، ماشي يعني كما بغينا نقولوا هكا، هو راه ما دايرش هكاك واقعيا. واقعيا هو إيمان، إيمان بواحد المسار، إيمان بواحد الشكل، إيمان بالعالم، برؤيته، بواحد الرؤية فنية وأسلوب حياة، أكثر من
0: تمام
1: أنه يكون مهنة أو يعني امتياز معين عن بقية الناس.
0: طيب دكتور مسعود بوحسين، وصلنا لسؤال

0: دكتور مسعود، كثيرون يرون أن المسرح المغربي يمرض ولا يموت، يعني إلى أي حد تتفق مع هذا الكلام؟ وبالتالي ما هي نقطة التحول التي يحتاجها المسرح المغربي لينهض من جديد إن كان يتطلب الأمر ذلك؟
1: المسرح المغربي محتاج مسرح. اولا هو من الفنون المؤسساتيه، فهمتيني، بحاله بحال السينما، بحال ما ماشي مسرح فردي ينوض واحد ويديره،
0: تماما.
1: فهمتيني، بحال السينما، بحال الموسيقى، كاع الفنون الجماعيه كتحتاج سياسه ثقافيه. هذه السياسه الثقافيه هي اللي ما عندناش، واش فهمنا؟ دونك ملي كنهضروا على افراد، عندنا افراد، عندنا فنانين مزيانين، ولكن ما عندناش حركه مسرحيه اللي واصله للناس. كتسمعي المسرحيات اخذوا جوائز وداو كذا وداو كذا، كيتلعبوا بعض العروض، واش فهمنا؟ هادشي كما تنقول لك، المشكل عندنا هو المشكل ديال التدبير والكفاءة
0: صح.
1: والكفاءة والكفاءة التدبير والكفاءة، يعني التدبيرية
0: القطاع
1: ديال الثقافة.
0: الثقافة، نعم.
1: وهذا المشكل هو مشكل ديال الاطر. ما عندناش اطر من هذا النوع اللي يكونوا في المؤسسات المعنيه، وما عندهمش تكوين اكاديمي في هذا الموضوع، لانه ما كتكونش لما

0: الرياضة العاشرة نتابع كرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. أهلا بكم. تستعد الحكومة الإسبانية لإعداد مرسوم قانون استثنائي ومثير للجدل يهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة إثر موجة التدفق الجماعي أواخر يوليوز الماضي. وتتجه الصيغة التي كشفت عنها صحيفة البايس نحو تقليص المصادر لترحيل فئات من طالبي اللجوء قبل استكمال الطعون القضائية، لا سيما المنحدرين من بعض الدول. وتواصل وزارة الداخلية الإسبانية سباقها مع الزمن لإقرار المقترح وتخفيف الضغط المتزايد في سبتة. ولتسليط الضوء أكثر على طبيعة هذه التسوية القانونية المطروحة، نستمع إلى توضيحات محمد الروين الباحث بجامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني، تحدث لنور الدين إيجاجان.
1: أنا بغيت أتأكد على أنه من الناحية القانونية يتعلق الأمر بمرسوم قانون، بمعنى أنه يحتاج بعد ذلك الموافقة البرلمانية. أنا أتصور أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم الذي تتم عملية المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، هو تحت ضغط المعارضة، بيدرو سانشيز تحت ضغط كبير. هذا المرسوم أعتقد كان تحفظ عليه في السابق. لماذا كان تحفظ عليه في السابق؟ لأنه نظر المجموعة من اعتبارات القانونية، لأنه مستعد إرجاع المهاجرين غير النظاميين تخضع لعملية تقنية من ناحية القانونية تأخذ بعض الوقت، وهناك إكراهات قانونية خصوصا فيما يتعلق بالقاصرين، القاصرين من جهة وثم الطالبين اللجوء من جهة ثانية. أما الفئة الثالثة الراشدين أعتقد لا تطرح إشكال مطروح على مستويين، طالبين اللجوء حتى وإن يتعلق الأمر براشدين طبعا، لكن طالبين اللجوء هناك مسطرة، ثم القاصرين هناك مسطرة أخرى. طبعا القاصرين ينبغي إحضار محامي، إحضار مترجم، إحضار سيكولوجي إلى آخره، لأن ينبغي الإنصات إلى هذا القاصر. الأمر يتعلق بقاصر هناك قانون دولي، هناك طبعا قرارات للمحاكم إلى آخره.

0: أمني. أطلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيت إسرائيل سموتريتش دعوات تحريضية غير مسبوقة بضرورة شن حرب شاملة وتفكيك السلطة الفلسطينية بالضفة إلى جانب ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة. من رام الله نتابع مراسلة ماجد سعيد.
1: لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إغلاق الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وسجن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية، وإنما رفع من وتيرة اقتحاماته وعملياته العسكرية. مدن نابلس ورام الله والبيري والعديد من البلدات في محيطها كانت مسرحا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في تصعيد يومي يشارك فيه المستوطنون عبر هجمات طالت العديد من البلدات في محيط مدينتي رام الله والبيري، في مشهد يعكس كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي حسين الديك شكل الضفة الغربية مستقبلا.
2: تحويل الضفة الغربية إلى جحيم من خلال هذه الإجراءات، بمعنى عسكرة التواجد الإسرائيلي، تغيير المعالم، تغيير معالم السيطرة الأمنية وتحركات الفلسطينيين.
1: تغيير معالم السيطرة الأمنية ربما عبر عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بطريقته عندما دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية، دعوة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
3: تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي بسياق هذا التصعيد، هذه خطة للضم بتفريغ الأرض من سكانها لزرعها بالمستوطنات لضمها، وبالتالي نؤكد لن تفلح هذه التهديدات والاعتداءات في زحزحة هذا الصمود.
1: وحسب المراقبين فإن دعوات سموتريتش وغيره من المسؤولين الإسرائيليين وما يرافقها من تصعيد للجيش والمستوطنين يبدو أنها سترتفع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور لساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المهمة

0: يسيطران على مشهد الحياة اليومية في جنوب إفريقيا إثر مقتل 27 شخصا على الأقل في حادثي إطلاق نار داميين. الحادث الأول استهدف حانة غرب جوهانسبورغ وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين برصاص 8 مسلحين ببنادق رشاشة في عملية رجحت الشرطة أنها تصفية حسابات، في حين استهدف إطلاق النار الثاني موقعا ترفيهيا في بلدة لوان قرب مدينة كاب، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. هذا التصاعد الأمني المميت الذي دفع رئيس جنوب إفريقيا إلى إصدار تعليمات صارمة لقوات الأمن بخفض مستويات العنف والجريمة، يأتي في بلد يسجل معدل قتل يناهز 60 جريمة يوميا. تزامنا مع هذه الهجمات يتصاعد الخوف في الشارع بجنوب إفريقيا إثر سلسلة جديدة من جرائم قتل النساء باتت تثير هلع بين نساء البلاد، إذ أعلنت الشرطة العثور على جثة إضافية شرق جوهانسبورغ ليرتفع العدد إلى 11 امرأة من اللواتي قتلن في المنطقة خلال 10 أسابيع فقط. تحمل جثثهن آثار اعتداءات جنسية ورجم، ما دفع السلطات إلى رصد مكافآت مالية للتوصل إلى هوية المنفذين.
1: ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونتابع كرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. المغرب الفاسي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، والتفاصيل مع الحسن الجابري.
2: من تأخر بهدف إلى انتصار بهدفين لواحد، فريق المغرب الفاسي يبعث أولى رسائل الدفاع عن لقبه من قلب المركب الرياضي بفاس أمام جماهيره. لم تكن البداية سهلة للماس أمام نهضة الزمامرة الذي عرف كيف يربك حسابات أصحاب الأرض، واللاعب جواد الصغير يفتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني. أصحاب الأرض لم يسمحوا للتأخر بأن يربك انطلاقتهم، ردوا بسرعة، ومن علامة الجزاء أعاد الجنوب إفريقي مباسا المباراة إلى نقطة الصفر، وهو يوقع هدف التعادل في الدقيقة 59. تعادل لم يطفئ رغبة حامل اللقب في الانتصار، بل زاد من ضغطه الهجومي، فنجح أنس المهراوي في توقيع الهدف الثاني ليقلب الماس تأخره إلى تقدم ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالطريقة التي يريدها.